0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقتي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: دكشميت الراديو عنكاوى
2: من مذيتا حبي وتعنكاوى.

0: mama.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: And cut. Bravo, guys. Nice. Nice.
1: I think that was a good shot.
2: حطينا حسيتو حلو برشا. شبيك؟
1: تعبت من الصبح لليل. Cut. Action. Cut. Action. I'm done.
2: بين نقول لك حاجة. عندي فكرة.
1: قولي شنو هي الفكرة؟ فكرة بأفكارك الحلوة أو تاني؟
2: No. Trust me.
1: I'm listening.

0: ونجمو نعملو هايكينغ زيدا.
1: هايكينغ
0: برشا حاجات، برشا حاجات اخرين.
1: واو، عمري ما درت هايكينغ.
0: ليتس دو ات.
1: انا معك، وهلا صار عندك افكار حلوه.
0: قلت لك عندي فكره.
1: سالي والخدمه ديالنا.
0: يلا يلا اوكي، يلا ستاند باي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقا.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زغزق ياثة برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم فالا خلما. راديو عن كاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل. صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

مع كل شروق جديد هناك فرصة جديدة لنبدأ من الداخل بهدوء وثقة وأمل. اجعلوا هذا الصباح مساء للراحة، مساحة للراحة النفسية وللتفكير الإيجابي وللتصالح مع الذات. صباحكم صحة نفسية وسلام داخلي. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. مستمعي ومتابعي صفحة راديو عنكاوة على التردد 97.7، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. أنا معاكم الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي، وأكيد راح أكون وياكم على مدار ساعة حوارية. حياكم الله.

0: طبعا مثل ما نعرف الشعر هو وسيلة من أقدم وسائل التعبير عن المشاعر الإنسانية، وما يقتصر دوره على الجانب الأدبي، لكن يمتد حتى يكون وسيلة فعالة لدعم الصحة النفسية. فالكلمات الصادقة قادرة على ملامسة المشاعر وأيضا تخفيف التوتر ومساعدة الإنسان على فهم ذاته والتعبير عن أحاسيسه. اليوم راح نحكي عن موضوع كلنا نمر به، مرات الإنسان ما يقدر يحكي بس يقدر يكتب، ومرات بيت شعر أو خاطرة تقول كل شيء ما في قلبه. شلون ممكن الكلمة تكون علاج، وشلون الكتابة أو الشعر يساعدون الإنسان بالتعبير عن مشاعره بطريقة صحية؟ وأكيد هذا الموضوع ومواضيع ثانية راح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو، الناشطة والكاتبة والشاعرة نضال إيليا. أهلا وسهلا بيك في راديو عنكاوة، ونقول لك صباح الخير من برنامجنا، برنامج صحتنا النفسية.
1: صباح الورود، يا أهلا الله يحفظكم ويخليكم، وأشكركم على هاي الضيافة.
0: كل الهلا بيك، نورتينا.
1: هلا حبيبي.
0: وأكيد راح تعرفون محور حلقتنا اليوم شي يقول الصحة النفسية بين الكلمة والإحساس، كيف تتحول الكتابة والشعر متنفسا للإنسان. وأكيد مثل ما عودناكم راح نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام كورك 0750380033 وأسياسيل 0773080033. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة أيضا، وهناك جائزتين مقدمة. الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن جلسة مجانية زائدا استشارة مجانية. وهناك أيضا جائزة مقدمة من الست نضال الكاتبة والشاعرة، وهي عبارة عن إصدار من مجموعتها الشعرية. فكونوا ويانا

0: طبعا مرة ثانية نرحب بالست نضال آلية. ست نضال، نحب نعرف كيف كانت بدايتك الشعرية؟
1: طبعا أنا ما كانت ببالي أصلا، يعني بعيدة عن الشعر.
0: نعم،
1: يعني ما كان ببالي أبدا أنه رح أكتب في يوم من الأيام شعر.
0: نعم،
1: كنت بالصحافة، يعني بديت بتقارير وأخبار، بديت مقالات.
0: طيب شون خطر ببالك أنه تصيرين شاعرة؟ وشنو أول قصيدة كتبتيها؟
1: شغلة الشعر يعني بدأت بوقت متأخر، يعني بديت أول مرة أكتب التأملات الروحية.
0: نعم.
1: من التأملات الروحية بديت لا خلي أكتب شغلات خاصة، يعني مثلا مرات أمر بفتحالة
0: عبرين.
1: بديت أعبر بها. نعم. فبديت يعني بديت مثل ما يقولون بدايات، يعني كانت كلش بسيطة.
0: نعم.
1: وبديت حتى أنطيها تدقيق إملائي، يعني حتى اللي يقرأ الشعر يكون يعني يستلذ به، يعني يتذوق.
0: نعم.
1: بهذا الشعر. نعم. وبديت أشو شوية شوية شوية شوية، لا الحمد لله هسلا وين،
0: لا ما شاء الله. زي ممكن نسمع فت قصيدة صغيرة من؟
1: أكيد أكيد، من البدايات هي يعني موجودة بالكتابي على ضفاف الحياة.
0: نعم.
1: علمتني الحياة، فبديتها يعني كنت كلش شعر قصير.
0: حلو هذا المقطع، وأكيد راح يستفاد من عند المستمع.
1: علمتني الحياة، علمتني الحياة إن الحب عنواني، أنا لا أضيع عمري خانعا لأحزاني، وأجري وراء سراب وأبيع وجداني. علمتني أن لا أكره وأغلي كالبركان، وأن أحمل الحنان في قلبي وكياني.
0: حلو.
1: وأهب محبتي دون تفرقة لكل بني الإنسان.
0: ما شاء الله ما شاء الله على شديدك. هذه كلمات يعني تدرين أحس بيها أنه نابعة من أعماقك. طيب منو كان أول شخص شجعك على الكتابة؟
1: صراحة أنا ما كان ببالي الكتابة ولا كان
0: الشعر.
1: يعني أنا خلصت الكلية، درست صحافة.
0: نعم.
1: يعني درست دورات صحفية من خلص.
0: نعم.
1: كليتي بديت
0: ومارست
1: يعني
0: العمل بالصحافة.
1: بديت الصحافة. نعم. بس اللي يعني دفعني كان صرت مسؤولة منظمة نسوية اتحاد نساء بيت نهرين.
0: نعم.
1: بوقتها كانوا يريدون لازم أسوي تقارير.
0: نعم.
1: لازم أسوي أخبار، لازم أكتب بالجرائد الموجودة عندهم.
0: نعم نعم.
1: يابا أنا ما كنت كتبت أي شيء، يعني شون
0: بديتي شوية شوية. ايه. شوية.
1: فقالوا لي لازم تتعلمين. فبديت أكتب هم يعني يشوفون ينقحون الكتابة.
0: نعم.
1: مالتي ويعلموني.
0: نعم.
1: إنه هذا لازم هاي. فبديت لا بديت أعتمد على نفسي. تعرفين أنا بكلية القانون ندرس لغة عربية.
0: نعم.
1: فهذا
0: صحيح.
1: ساعدني.
0: نعم.
1: اللغة العربية أنا 4 سنين أدرسها بشكل متطور.
0: نعم.
1: فهذا هم ساعدني، وبديت أكتب أكتب أكتب، بديت يعني أصحح نفسي، بديت أنا أصحح نفسي.
0: حلو.
1: لا والحمد.
0: طيب.
1: لله وصلنا.
0: طيب
1: يعني.
0: أكيد الأسرة لها دور، شنو دورهم في تحفيز هاي الكتابة الشعرية؟ خلينا نقول يعني أكيد أكو
1: يعني أكيد
0: شخص
1: هم ما يعني يعني كانوا يشجعوني إنه استمري بالكتابة، بس أنا شجعت نفسي أكثر.
0: أكيد. لا ما شاء الله عليك. طيب الشعر عند نضال إيلية، هل هو انولد مع الموهبة أم مع التجربة؟
1: لا ما مع الموهبة.
0: يعني ما كان عندك موهبة؟
1: لا ما كان عندي موهبة، مع التجربة.
0: لأن أنا أحس مرات هواية شاعرات أنه يعني ينولد عندهم هذا الشيء.
1: صح.
0: من الموهبة.
1: صح. أكو
0: بس
1: منهم.
0: أنت من تجاربك اليومية خلينا نقول.
1: فعلا من.
0: طيب.
1: التجربة.
0: برأيك ليش يلجأ الإنسان إلى الشعر بلحظات الفرح الحزن؟ هواية مصادفني هيجي ناس. يعني أحس بيهم عندهم كبت ويطلعون هذا الكبت يعني عن طريق الشعر أو عن طريق قصيدة خلينا نقول.
1: طبعا أنا من أكون فرحانة أو أكون حزينة، ولو الحزن أكثر يطلع الشعر من الفرح.
0: مو إحنا دماغنا هو مهيئ لالتقاط التجارب السلبية أكثر من صح. التجارب الإيجابية.
1: فمن أكون محتاجة إنه أمسك القلم حتى أطلع اللي عندي على الورقة، من أكون فرحانة يعني بس أريد أكتب شيء يعني عن الفرح اللي بداخلي، ومن أكون حزينة حتى أطلع الكبت النفسي اللي بداخلي، دائما أطلع على الورقة.
0: تدرين هو أصلا يعني العلاج بالكتابة موجود، هو طريقة من طرق علم النفس أو من العلاج النفسي.
1: أنا هذا صديقي المتنفس مالتي.
0: حلو حلو. تدرين يعني بالضبط يعني الإنسان عد ما يكتب ويسقط كل ما بداخله يعني يحس بالراحة النفسية.
1: يعني راحة.
0: ما تقدرين أنت أكو أمور ما تقدرين لأي واحد تبوحيها.
1: صح.
0: يعني فشوفين القلم هو صديقك هو أو ملجأ الآمن. طيب هل تساعد الأمسيات الشعرية تعزيز الصحة النفسية المجتمعية برأيك؟
1: أكيد من يعني تكون أمسيات شعرية تشوفي الشعراء مرات نعم. يتبادلون الشعر بيناتهم.
0: حلو.
1: يعني يصير سجال شعري.
0: حلو كل شيء.
1: بحيث يعبرون يعني تشوفين مرات فد واحد ينزل.
0: نعم.
1: يجاوبوه بطريقة هم راح يريحوه بطريقة إنه كأنه دا يصير بين اثنين دا يتجادلون.
0: طيب.
1: فهاي كلش أكيد بالأمسيات الشعرية لما أنت واقف على المنصة ودا يقرفت قصيدة شعرية أكو ناس كلش تتأثر بهذا الشيء وهو أصلا نفسيا راح يرتاح.
0: بالفعل بالفعل.
1: يعني قدم فد شيء للموجودين المتلقين له يعني.
0: صح صحيح. طيب برأيك ليش مرات الإنسان أول ما يضوج أو ينكسر مرات يلجأ للورقة أكثر من الناس؟ بس أعتقد حكينا تقريبا بهذا الموضوع.
1: لا.
0: بس أريد أسمعها من عندك كونك كاتبة وشاعرة.
1: مو كل واحد يفهمك يعني أنت ممكن تلتجئين للناس، مو كل شخص يفهم بالضبط. مشاعرك ممكن هو ما يعرف اللي بداخلك وما يعرف الظرف اللي أنت دا تمرين بينه. ينطيك
0: صحيح.
1: حلول بس ما يعرف التفاصيل كلها، بس من تنزلين على الورقة
0: ترتاحين أكثر
1: ومن تنشرين راح تشوفين تلقي كثير ناس أكو يمكن يجي يحكي نفس مشاعرك اللي أنت دا تحسين بها، فتحسين إنه أكو ناس دا تمر بنفس ظروفك وبنفس أوضاعك. ترتاحين يبادلك هذا الشعور فتحسين براحة براحة نفسية. أنا هاي شعرت بها يعني
0: طبعاً.
1: بالمتلقين الشعر يعني
0: تدرين أصلا بالحقيقة هذا الشيء نشوفه هو مدعوم نفسيا، لأن مجرد تحويل المشاعر إلى كلمات هو بحد ذاته راح يساعد الدماغ ينظم الانفعالات بدل ما تبقى أنه هذه المشاعر تكون متراكمة داخل الإنسان. طيب زين برأيك هل تعتبرين كتابة الشعر هي بمثابة علاج نفسي؟ شلون نشوف
1: فعلا فعلا هو
0: يبدو عندنا مكالمة. خلينا ناخذ مكالمة ونرجع إلى سؤالك. ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير. منال شلونك؟
0: يا أهلا وسهلا. من ويانا؟
2: رحاب. رحاب
0: يا أهلا وسهلا رحاب. شلونك؟
2: الحمد لله. انت
0: شلون رحاب حبيبي. شنو؟
2: نعم رحاب بشير.
0: رحاب بشير. رحاب أكيد
2: نعم.
0: سمعتي محورنا اللي
2: ايه
0: هو
2: نعم.
0: عن الكتابة، يعني شلون واحد مثلا من عنده حالة نفسية أو مر بأزمة نفسية، يعني هل تعتقدين أنه واحد بالكتابة يقدر أنه يتخلص من هذه المشاعر السلبية؟
2: نعم طبعا أرحب بالست نضال ونقول لها أهلا وسهلا.
1: هلا بيكي يا أهلا أهلا أهلا ست رحاب. هلا بيكي.
2: شلونك حبيبي ست نضال؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟ هلا وحياتي. هلا
2: الحمد لله الحمد لله. طبعا البرنامج كلش حلو والموضوع.
0: شكرا من ذوقك.
2: الصحة النفسية قبل كل شيء هي ما تعتمد لا على العلاج ولا الدواء، لا علاج ولا دواء.
0: نعم.
2: لكن أكو وسائل أخرى تعبر عن المشاعر، مثل وهذه الوسائل مثل الكتابة والشعر.
0: بالضبط.
2: فالشخص يعبر عن نفسيته بالشعر خاصة.
0: نعم.
2: خاصة لأن راح ينطينه طاقة إيجابية ويفرحه، فمتنفس يكون له ويعطي تعبير عن المشاعر مثلا الانفعالات، الخوف، القلق، هذا كله صعب على الإنسان أن يعبر عنه إلا بوسيلة الكتابة والشعر بهالتعبير حتى يرفه عن نفسه.
0: زين، صادفت موقف شيء يعني حاولتي أنه من خلال الكتابة تتخلصين من عنده؟
2: مو هسه، قبل من كنت بعد شابة. أصغر.
1: كثيرين كثيرين أكو يكتبون حتى خواطر.
0: صحيح
2: خواطر. صح، تمام
0: أكيد. شكرا لتواصلك ويانا سيد ريحاب.
2: شكرا جزيلا.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا وحبيبي. هلا
2: وعليك.
0: طيب نرجع إلى سؤالنا سيد نضال. السؤال اللي سألناه قبل
1: أسعدي لي السؤال بلا زحمة.
0: السؤال يقول أنه هل تعتبرين كتابة الشعر هو بمثابة علاج نفسي؟ هسا كانت دا تحكي ست نضال عن هذا الموضوع. يعني برأيك ست رحاب العفو، برأيك شلون أنه يكون كعلاج نفسي؟ أكيد مرت عليك حالات. أكيد
1: يعني أنا مرات أصل الحالة يعني تخنقني.
0: صحيح.
1: يعني أحس أنه أريد شيء، يعني أطلع هالحزن بداخلي، فأمسك القلم وشوفين خلال نص ساعة أنا كتبت شعر، أكتب شعر يعني ما أعرف كم بيت
0: وبدون
1: مرات يسألوني إيش قد تطولين بالشعر؟
0: هي حسب الحالة،
1: حسب الحالة يعني مرات ما عندي أي شيء، ماني مثلا مرتاحة، ما عندي أي فد شيء، أريد أكتب شعر.
0: نعم.
1: أطول بي أكثر مما أكون حزينة. شوفين الشعر رأسا ماكو ينزل، وبكلمات يعني ما أعرف منين تجيني الكلمات،
0: تتسلسل هي حسب الحالة فعلاً. اللي إحنا نحس بيها كأنه
1: دا أحكي مع أحد، فالورقة والقلم تصير هي المتنفس اللي أكتب، ورأسا شوفين أنشر على المواقع اللي أنا أضوى بها، المواقع.
0: نعم.
1: التواصل.
0: نعم. طيب عندك قصيدة كتبتيها بعد أزمة معينة ممكن نقدر نسمعها؟ يعني عندي تعبر عن
1: يعني عندي هاي القصيدة اللي يعني كثير تأثر بي، يعني
0: ممكن نسمعها؟
1: يعني كلش أحبها
0: وأكيد هسا أنت تحسين أنه إلها أثر بداخلك. ما زالت يعني
1: هاي كلش لو صادفت يوما نفسي.
0: نعم.
1: أكون
0: مكالمة. أوكي. ألو صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا، من ويانا؟
3: أنا مجد.
0: مجد أهلا وسهلا، ممكن اسم الأب؟
3: أكيد، مجد علاء.
0: مجد علاء، أهلا وسهلا.
3: خريج لاهوت فلسفة ولاهوت.
1: هلا بمجد. هلا بمجد، يا هلا وسهلا.
3: الله يخليك. طبعا موضوع جدا صراحة جدا قيم وحلو.
0: شكرا.
3: وكل شيء من المهتمين بهذه المواضيع. طبعا أكيد هي الكتابة شيء جدا مهم، يعني أول ما من ناحية علمية إنه هو تنظم المشاعر. ليش؟ لأن إحنا اليوم إذا نكتب، إذا إحنا اليوم من أنت تكتبين وأنا أكتب، هذا راح ينشط الدماغ، ينظم التجارب العاطفية، فراح يحولها إلى نوع من قصة.
0: صح.
3: فهذا راح يقلل شعورك بال، مثل ما نقول بالفوضى الداخلية اللي هي موجودة.
0: بالضبط.
3: يعني نتيجة
0: نعم.
3: التحديات الخارجية اللي كتأثر على الإنسان.
0: نعم.
3: حتى تحسن تنظيم الانفعالات. فليش كثير من واحد من يكون عصبي أو تعبان قبل يلا روح اكتب؟ فليش؟ لأن أكو أصلاً دراسات علمية بعلم النفس تقول إنه هاي تسمية المشاعر ووصفها يقلل من شدتها. ليش؟ لأن دائماً الدماغ، يعني الدماغ مثل ما نقول ينتقل من الاستجابة الانفعالية إلى المعالجة المعرفية، يعني
0: صحيح.
3: حسب ما موجودة بعلم النفس طبعاً.
0: صحيح صحيح كلامك بالضبط. يعني عن جد شكرا على هالمشاركة الحلوة وهذه الكلمات اللي يعني منتقيها وبالضبط يعني ترهم ويا موضوعنا اليوم.
1: فعلا عاشت ايدك.
0: عاشت ايدك على هاي المشاركة الحلوة. ممكن سؤال يعني تقدر سؤال عندك اذا توجهها للست نضال او للبرنامج، كلمة اخيرة؟
3: صراحة صراحة أكيد أنا أوجه فتشية ست نضال، يعني عاشت إيدها على هذا الكتابة والشعر اللي هي دائما تعمله وتقدمه. صحيح. وحقيقة يعني هذا البرنامج كلش مهم يعني للمستمعين، لأن احنا كثير اليوم منهمكين بأمور تخلينا بعيدين عن الكتابة، فصدق هي الكتابة
1: متنفس.
3: نقدر أن نكتشف أنفسنا، يعني نقدر أن نعرف أنه احنا شنو نحتاج من خلال هاي الكتابة. فشكرا، شكرا كثير على
0: هيك.
1: أنا أشكرك، أشكرك على المبادرة الحلوة
0: والمبادرة الجميلة اللي
1: فعلا فعلا يعني أنا عشتنا بكلماتك.
0: شكرا جزيلا.
3: شكرا،
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا.
0: نرجع ويا ضيفتنا الحلوة نسمع من عندها قصيدة أثرت بيها.
1: لو صادفت يوما نفسي،
0: نعم،
1: سأعاتبها عن همي وألمي، سأصرخ بها في أعلى صوتي، لما الصمت؟ لقد أتعبت قلبي، كتمت حزني وحبست صرختي، ومن كثرة بكائي جف دمعي، تألمت كثيرا واحترقت وجنتي، صارعت الحياة وتعب جسدي، صمتك عن الظلم والغدر أتعبني، والتغاضي عن خيانة الزمن أرهقني، ثورة الشك باتت تغتالني وتقتلني، وعدم المواجهة ونيل الحق يعذبني، سأمت صمتك وخنوعك يحطمني، إلى متى تعانين وتتألمين يا نفسي؟
0: واو ما شاء الله، ما شاء الله ست نضال. طيب شنو أكثر المشاعر اللي ممكن أن تترجم إلى شعر أو نص شعري؟ هل الحزن أم الاشتياق أم الخوف أم الوحدة؟
1: كل وحدة له دور.
0: يعني الشعر كلش عجبني جلامز مشاعري.
1: يعني كل اللي قلتي عنه هو نعم. له دور
0: أكيد.
1: الخوف
0: أكيد.
1: له دور، الحزن له دور، الفرح، الاشتياق، كل هاي كتبتوها.
0: صحيح.
1: يعني هاي الأربعة أنا كنت كتبت قصائد
0: بيها وكتبتيها.
1: بس الحزن كان هو دائما الشاعر فترة الحزن.
0: نعم.
1: يعني فترة الحزن ينطي شعر أكثر من فترة الفرح.
0: شوفي إحنا دائما دماغنا يستجيب للمواقف السلبية، للتجارب السلبية، صح. للصدمات أكثر من المشاعر الإيجابية، لأن أصلا يمكن حكينا بحلقات سابقة عندنا اللوزة الدماغية هذه هي مسؤولة عن المخاوف، عن الصدمات، عن التجارب السلبية، فدماغنا هو مهيئ أن يلتقط هذه التجارب السلبية. وحتى احنا يعني نشوف بعلم النفس نسمي هذه العملية بالتعبير الانفعالي، يعني الإنسان من يعبر عن مشاعره يقل مستوى التوتر عنده تدريجيا، صح. مثل ما حكى الأخ مجد. طيب يعني انت شلون تنظرين إلى الشعر من الناحية خلينا نقول السلبية؟ هل عنده سلبيات
1: أكيد
0: أو إيجابيات أكثر؟
1: يعني ما أكو فد شيء يعني ما أكو بيه سلبيات.
0: نعم.
1: يعني أي توجه بيه سلبيات. أكو يعني مثلا يكتب الشعر، أنت شايفة أكو شعر مبتذل،
0: صح بالضبط،
1: يعني نعم. هذا الشعر أنا ما أستلذ بيه
0: وما يأثر بيك،
1: ما يأثر بيه، يعني كثير من الشعراء خرج عن المألوف، صحيح. خرج عن الشيء اللي الناس تحس به، يعني بدأ يأخذ الأشياء المبتذلة.
0: نعم.
1: فهذا ما مو فد شيء، يعني هو يمكن يشوف تذوق بهذا الشعر،
0: صحيح.
1: بس غيره يمكن ما يحب يسمعه، فأنا هذا أنا أعتبره من الشعر السلبي. يعني
0: صح بالضبط. تستحضرني طبعا قصة كان أكو يعني طالبة جامعية كانت تعاني هواية من القلق قبل الامتحان.
1: نعم.
0: فبدل ما تكتب مشاعرها صارت كل ليلة تكتب صفحة عن خوفها، الخوف اللي كان يواجهها. طبعا شافت بعد أسبوعين انه هذا يعني حتى نومها صار افضل، مستوى القلق بدأ يعني يتلاشى عندها، وأيضا يستحضرني موقف آخر. كان أكو أحد الموظفين الوالد توفى عنده، فقام يحس يعني بحزن وبألم، فقام يبقى يكتب مدة شهر تقريبا رسائل إلى أبوه يعني بدون ما يرسلها، هو يكتبها ويحتفظ بيها. فهاي الطريقة أيضا ساعدته أنه يمر بمراحل الحزن بصورة صحيحة. إذا يعني هو من خلال كلامك أنه إحنا نقدر أنه عن طريق الكتابة عن طريق الشعر نتخلص بكل ما بداخلنا من ألم، من يعني هو المنفس الوحيد.
1: يعني نعم. بعدين الطاقة السلبية تجذبين الطاقة الإيجابية.
0: بالضبط بالضبط.
1: يعني تجذبين انه الراحه النفسيه، اللي تريحك من الكتابه. فهو من كتب الابو هو
0: حس بالسلام،
1: انه حس انه ابوه متوفي اكيد. نعم. فده يحس انه والده اكيد راح يقرا هذا الشيء وهو يعني أكيد. بالسماء مثلا
0: كأنما هو موجود وياه.
1: فهذا هم ريحه. وحتى هي لمن تنزل الكتابات كأنه ده تتكلم مع أحد، فتترتاح نفسيا أنه ده تنزل هاي الكتابات،
0: يعني بما معناه إحنا نريد نوصل المعلومة إلى المستمع. ترى حتى إذا ما تحبون تتواصلون ويا أخصائي نفسي ويا معالج نفسي، تقدرون عن طريق الكتابة، عن طريق الشعر، عن طريق كتابة القصيدة، أنه تسقطون كل ما بداخلكم من ألم نفسي. راح تحسون يعني براحة نفسية وتوصلون لهذا السلام الداخلي
1: فعلاً.
0: يعني شوفي سيد نضال، دائما أني أقول للإنسان من يوصل لهذا السلام الداخلي أنه ما يشوف وما يحكم على المقابل، أنه دائما يعني يصادفني هواية ناس
1: يصير سلام حياتي. سلام داخلي، سلام داخلي.
0: يعني مثلا يحكون كلمات أنه تأذيني أو توصلني كلمات من عندهم، أقول أنا مرتاحة، بس الله أعلم هذا الإنسان ما رح حكم عليه، الله أعلم هو شنو أكو بداخله دا يسقط بحيث هذا الشيء
1: دا يتصرف.
0: بس من يرجع إلى حالته الطبيعية أكيد رح يتمدى
1: أكيد،
0: وهذا
1: أكيد.
0: الشيء إحنا أنا وأنتي نعرفه
1: أكيد أكيد.
0: طبعا وصلنا إلى فقرة استطلاع الرأي. عودناكم كل أسبوع أنه نسوي فقرة استطلاع الرأي، اللي من خلالها نقرأ أفكار الناس، نعرف شنو أطباعهم. عن محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول كيف تتحول الكتابة والشعر متنفسا للإنسان. وأكيد الشكر والامتنان موصول لإدارة فاميلي مول على إتاحتها الفرصة إن حتى نجري هذه اللقاءات. خلونا نسمع ونرجع وياكم بعد الفاصل.
4: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7 من راديو عنكاوة 97.7. استطلاع الرأي.
5: استطلاع الرأي.
0: مرات نحس بضيقة، مرات تصادفنا مشاكل وتأثر على نفسيتنا، تأثر على مشاعرنا. هل صارت وياك فد موقف، فد حدث إنه ما قدرتي تحكين لأحد وعبرتي عنه كشعر ككتابة؟
6: إيه صحيح، صار عندي وكذا وكذا نوع، ومع زوجي يعني بالذات.
0: شلون ممكن تحكينا؟
6: إيه يعني هو يعني إنه أنا دائما إنه أنا زينة وياه وكل الأشياء الزينة أسوي له إياه، وهو يعني بعاملني بقسوة يعني جدا، بحيث بيومها أنا يعني كنت يعني كلش كنت أبكي، وبحيث يعني حتى أهلي ما قدرت أقول لهم. فنزلت سويت بوست ونزلته بالفيسبوك يعني عن طريق يعني كلام وحدة يعني على ثانية باعتبار آني يعني.
0: طيب يعني حضرتك أنت تعبرين عنه عن طريق السوشيال ميديا. ما حاولتي أنه تكتبين هذا الحدث وشون أثر عليك؟
6: حتى وشون أثر علي بيومها، كلش تأذيت حتى يعني مرضت.
0: طيب ممكن نعرف شنو الشيء اللي كتبتي؟
6: والله يعني الصراحة وأني نسيته يعني بوقتها، يعني هو كانت هسه لأن القهرة اللي هسه بي يعني
0: حسيتي بتغيير إنه نفسيتك تغيرت؟
6: إيه. وثاني يوم قعدت قلت أنا يعني لازم إنه أكون مو دائما شيء يضوجني، والشيء يضوجني يعني أبتعد عنه ويعني وأضحك.
0: وتعبرين عنه
6: بالكتابة. إيه أعبر عنه على الكتابة، أضحك، ألعب رياضة، مرات رياضة هم تفيد. إيه جدا جدا. إيه اسمع موسيقى، الموسيقى كلش حلو. يعني أنا هواي أسمع موسيقى.
0: هو أكيد إحنا عدنا هواية طرق، مرات بالتخيل يكون العلاج، مرات بالعلاج بالمعنى.
6: بالقراءة أنا أقرأ هواية كتب. إيه أقرأ عن علم النفس هواية، عن الصحة النفسية مثل ما قلتي، وهواية هواية أقرأ يعني.
0: شكرا جزيلا
6: حبيبتي، تسلمين.
0: هل مريتي يوم من الأيام بحالة نفسية وحسيتي أنه عندك مشاعر مكبوتة عبرتي بيها عن طريق الكتابة، عن طريق الشعر؟
5: الصراحة أنا ما عبر، أنا كتومة صح، بس شنو نوبات يا أما حط راسي وأنام، يا أما أقعد أقلب أشوف مسلسل مدري شنو، هاي إلا ما يجي شيء على نفس اللي أنا شيء ضايجة منه، فأقوم مرات أكتب، مرات لا أكتب هيجي يعني بالمذكرات وأرجع أمسحها.
0: أوكي، يعني المهم أنت دا تعبرين عن هذا الشيء بالكتابة. من تكتبين تحسين أنه ارتاحتي نفسيا؟
5: إي أكيد أكيد، واحد من يكتب راح يعني.
0: طيب تذكرين فد يوم كتبتي فد شيء وأنه ارتاحتي نفسيا؟
5: صراحة
7: استحملين فد موقف صار وياك.
5: والله صراحة هسه ما جاء بالي، ناسية يعني، صار هواي موقف يعني من سوي آخر شيء يعني كان من زمن مو هسه.
0: طيب حضرتك
7: شنو رأيك؟
8: والله أنا دائما يعني من أضوج من موضوع لو فت شيء أنزل بوستات وأرسم، أرسم هواية. أرسم وأطلع يعني أحاول أطلع اللي بداخلي.
0: يعني تحاولين تطلعين الطاقة السلبية؟
8: أي بالرسم، بالهواية شغلات.
0: طيب مر فد يوم موقف تقدرين تستحضري هسه تقولين لنا عليه؟ وشون عبرتي عنه؟
8: موقف مثل يعني موقف سيء؟
7: إيه أكيد.
8: هو يعني كنت أنا ضايجة يعني من صديقتي، فما رحت حكيت وياها، بس إنما نزلت بوستات عن الموضوع وعبرت بالكتابات
0: وحسيتي براحة نفسية؟
8: إيه أكيد أكيد.
0: وبعدين ثاني يوم شنو صار رد فعل من صديقتك؟
8: ما صار صراحة ردة فعل منها. أوكي. يعني هي بقت ساكتة وأنا بقيت ساكتة،
7: يعني شافت المنشور.
8: إيه شافته.
0: أوكي. شكرا جزيلا. مرحبا.
9: أهلا وسهلا.
0: سؤال، هل في يوم من الأيام مريت بحالة نفسية سواء تجارب سلبية تجارب إيجابية وعبرت عن هذه المشاعر بالكتابة بشعر؟
9: والله مريت بهواي أمور، ومرات مثلاً أطلعهن بقصائد مثلاً، بكتابات شعر وهاي السوالف. أكتب
7: شعر أنت؟
9: عندي دفتر خاص أكتب بيه شعر وملاحظات.
0: ممكن تتذكرنا فد موقف صار وياك أو حدث؟
9: والله
0: سواء مؤلم أو مفرح.
9: هو صار موقف مؤلم، إنه يعني كان عندي علاقة بشخص.
7: حلو.
9: وهذا الشخص يعني شلون أقول لك، غدرة.
7: نعم.
9: غدر يعني غدرة مو حلوة.
7: يعني.
9: أي والله. صار مثل كأنه اكتئاب، صار فترة وبعدها قمت أكتب. والله شلون أقول لك، يعني أنا من النوع إنه أشوف شخص ينطي بيها ويغدر بيها شيء أضوج، يعني أفوت بفترة اكتئاب بعدها يعني أتخطى.
0: زين حضرتك ما تستعين بأي شخص إنه يساعدك تطلع من هاي الحالة؟
9: صراحة
0: لو أنت تعبر بالكتابة.
9: أنا مرات أعبر بالكتابة، ومرات يعني عندي صديق مقرب عندي أقعد أحكي له وأسولف ونسولف، واحد يدب همومه بالثاني ومرتاح نفسيا.
0: أكيد. بس تعرف أنت أنه أكو علاج اسمه العلاج بالكتابة؟ يعني حضرتك أنت من تكتب أنه أنت دا تسقط كل ما فيك سواء ألم أو فرح عن طريق الكتابة.
9: صحيح هذا الشيء، وأنا أصلا على مود هاي الشغلات، لأن من أكتب أو أكتب شعر أرتاح نفسيا الصراحة. وأكثر شيء يعني تدرين بالعراق التدخين بعد.
0: وتطلع من حالة الاكتئاب؟
9: والله الحمد لله صارت فترة وطلعنا.
0: شكرا جزيلا.
9: سهلا.

0: جدا مهم حتى نحافظ على خصوصيتنا وراحتنا. مثل ما تعرفون أنه صحتنا النفسية تبدأ من لحظة نسمح لنفسنا نحكي ونعبر ونفهم مشاعرنا بطريقة واعية أكثر وصحية. ومرة ثانية أيضا نوجه الشكر إلى إدارة فاميلي مول لإتاحتها الفرصة لنا في إجراء هذه اللقاءات. وحب أن أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول الصحة النفسية بين الكلمة أو الإحساس، كيف تتحول الكتابة والشعر متنفسا للإنسان. وناخذ اتصال ونرجع لكم مرة ثانية. يبدو الاتصال انقطع، وراح نستقبل أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-080-033. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة أيضا. وهناك جائزتين مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية، والجائزة الأخرى مقدمة من الشاعرة والكاتبة نضال إيليا وهي عبارة عن إصدار من مجموعتها الشعرية. ناخذ اتصال ونشوف منو. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح النور.
0: صباح الورد.
1: صباح الأنوار.
0: من ويانا؟
1: خالدة.
0: يا أهلا وسهلا خالدة، شونج؟ ممكن اسم الأب؟
1: الحمد لله.
0: خالدة موسى. يا أهلا وسهلا ست خالدة، شونج؟ أخبارك؟ إن شاء الله تكونين بخير.
1: إن شاء الله طبعا، نشكر الرب دائما.
0: يا أهلا وسهلا بيك. شنو مشاركتك لنا اليوم بهذا الصباح الجميل؟
1: يعني أنا هذا الموضوع عندي مثلاً العشق، مو الموضوع الهواية أو اللي أستخدمه.
0: نعم.
1: يعني بالنسبة لي الكتابة والتعبير على النفس هذا وين ما أمشي، بالليل يمي أكتب، حتى لو أروح كنيسة
0: ما شاء الله
1: يمي الدفتر والقلم، وإذا يعني عندي صديقة معي هم نفس الشيء تكتب، إذا ما عندي نسيت الدفتر أخذ منه ورقة.
0: نعم.
1: وأدخن عن الموبايل وأكتب كل ملاحظة لمست.
0: حلو حلو حلو،
1: تعبر أو تخرج عما بداخلي. يعني
0: عاشت إيدك، هو هذا المتنفس الوحيد للإنسان.
1: موقف يعني غريب.
0: نعم.
1: يعني صار معايا من زمان، يعني أقول لك قبل 20 سنة.
0: نعم. ممكن نسمعه.
1: وعندي طبع من أجي أكتب مسج أتمعن بينه قبل ما أرسله، إذا كان عتاب الصديق قال أحد الأخرى من أي شخص.
0: نعم.
1: أقرأنه مرة ثانية، شوفيني مرات أقوم أمسح هذا الكلام، أقول لا يجرحها ويجرحني.
0: عفية عليك. بالضبط. نعم، لازم ننتقي الكلمات اللي نكتبها أو نرسلها. نعم.
1: فاليوم أنا عندي من نوع عندي الطاقة القوية وهالأمور، أنا ما شاء الله الحمد لله. فاليوم كتبت مسج، يعني كتبت كداخلي، بس أنا ما داشر إيدي.
0: نعم.
1: فارغ هو، بس أنا بداخلي كتبتها. قلت يا ترى راح تفتهم هاي الرسالة أشنو قصدي، إذا كانت هي ذكية وهي فارغة. أنا بعثت المسج فارغ.
0: نعم.
1: بس هي يعني شلون تخاطب روحي؟ صدقيني بعثتني، هو كنت دعات بخبطة أغلط بالكلام، بعثتها فارغ.
0: نعم.
1: بعثتني مسج كتبت بين وقالت أنا هذا أحلى مسج قريته بحياتي، لأن كل كلمة ما موجودة بس أنا عفش كانت. أنا أشكرك على كل شيء علمتيني بهذا المسج، كان المسج فارغ.
0: أكيد
1: يعني الصوت
2: تخاطب
0: يعني
2: الروحي.
0: تخاطر، أنت تأمنين بالتخاطر الروحي؟ ترى هذا الشيء موجود، تدرين خالدة؟
1: إيه طبعا،
0: أنا كل شيء أمن بيه. نعم يعني هواية من المرات
1: يعني.
0: نعم.
1: يعني شو قرت الكلام اللي أنا ردت أعبره عنه وهي قرته.
0: نعم أكيد هو موجود التخاطر الروحي. تحبين طبعاً توجهين أي سؤال إلى السيد نضال؟
1: طبعا بالنسبة إلا يعني بالنسبة لنا، يعني كوننا يعني بعض الشغلات مثلا احنا دائما نعبر بالكلام بالهذا، فاحب يعني شنو الشغلات السلبيه اللي احنا لازم نبتعد عنها، احنا ما نحب ناذي مقابلنا دائما. أكيد. اللي يخرج من عندنا يريحنا ويريح المقابلنا.
0: بالضبط.
1: فشنو التصرف اللي يكون بعض الحالات اذا كنا متعصبين كهالكلام، حتى لو نكتبه بالورقه احنا خرج من داخلنا وراح، لكن صح. اكو اثرها تتعلق

0: شنو اللي نعكس هذا السلبي إلى إيجاب؟
1: نعم نعم أوكي، شكرا على مداخلتك لنا، وأكيد راح تجاوبك الست نضال
0: إن شاء الله يا رب.
1: شكرا جزيلا عزيزتي، أهلا وسهلا.
2: طبعا هو أكيد أكو دائما أشياء تؤلمنا،
1: نعم،
2: وسلبيات دائما تأثر علينا،
1: نعم.
2: هو أول شيء الهدوء، يعني الهدوء والتفكير أول شيء، يعني ما أتعجل بالكلام، أفكر صحيح. قبل ما أتصرف. فممكن هي تكتب، خلي ما تنزل مشاعرها بالكتابة،
1: نعم،
2: تنزل مشاعرها بالكتابة، هسه تشوفي شلون ترتاح، تخلص من هالسلبيات.
1: أكيد
2: يعني
1: أكيد أكو شغلة ثانية دائما أقولها للمراجعين، إنه مثلا صار موقف وياكم وانحشفت كلام سلبي عليكم، أقول لهم دائما يعني ويا نفسهم يتنفسون نفس عميق ويحسبون من 1 لـ10، يعني هم هو بالداخل ما رح يشوفك الشخص المقابل، وبعدين شوفي يعني أني أشوف فجأة أن الكلمة تتغير، يعني من تحسين بهذا التنفس وتحسبيها أنه الكلمة السلبية اللي ردتي تقوليها تختلف، يعني المعنى راح تختلف.
2: هي الهدوء أهم
1: فهذا
2: شيء،
1: هذا أحلى تمرين واحد يقدر يسويه،
2: لأن واحد مرات بوقت عصبيته ممكن يطلع كلام بعدين يأثر،
1: يتندم مو بس
2: على نفسه وعلى المقابلة،
1: صح، ويتندم يتندم عليه. فهذا التمرين يساعده أنه صح. يعني مكان العصبية شوية راح تروح من خلال التنفس. نعم، خلونا نطلع فاصل ونسمع أغنية ونرجع لكم.

0: طبعاً مو كل كتابة تعتبر علاج. إذا الإنسان يكتب ويعيد نفس الأفكار السلبية بدون أي فهم أو تنظيم للمشاعر، ممكن قد يبقى عالق بالحزن. أما إذا كانت الكتابة تساعده أنه يفهم نفسه ويطلع مشاعره بصورة آمنة، فهذه راح تكون أعتقد أكثر مفيدة بالنسبة له. خلينا نعطيكم مثال من واقعنا. طبعاً إحدى السيدات بعد الطلاق بدت تكتب يومياتها. بالبداية كانت كلها ألم وغضب، لكن بعد أشهر صارت هذه السيدة تكتب عن أهدافها وأحلامها الجديدة. فهنا نلاحظ الكتابة تطورت من مجرد تنفيس إلى إعادة بناء الحياة. نوجه سؤال إلى أستاذتنا أستاذ نضال، هل ما يزال الشعر يحظى بجمهور في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: فعلا لا زال، يعني كثير من الناس يتذوقون الشعر، يعني هاي شفته بمواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات اللي أكتب بها.
0: حلو.
1: يعني أشوف أقبال على مرات يعني على الشعر من نعم. أنزل شعر يعني أحس أكو يعني فتجاوب.
0: حلو.
1: تجاوب أكو كثير من الناس حتى يعني ترد مثلا أنت إذا نزلتي فتشي حزين أو شيء يعني بائس
0: يجاوبوش
1: بشيء إيجابي إنه يعني كلش حلو إن شاء الله تطلعين من هالأزمة، أنه يعني يجاوب جواب يعني يريحك، كأنه هو يعرف أنه شكو بدواخلك وزي يطلعش من هذا السلبي حتى يدخلش بالإيجابي.
0: بالضبط.
1: يعني كلش حلو، يعني
0: هو حلو تدرين، بس بعض المرات يعني نشوف على مواقع التواصل مثلا صار سوء فهم، مثل ما سمعنا الأخت هنا سوء فهم يعني بين المرأة والرجل، أنه تسقط هذا الشيء وتشاركه ويا المجموعة. يعني شلون تنظرين إلى مرات صديقة ويا صديقة، يعني هل تشوفين أنه هذا الشيء حلو مثلا إذا تنزل على مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: هي المقابلها ما راح يعرف يعني مثلا المن هي منزلتها،
0: يعني كل واحد يقرأ راح يفهم
1: انه الا
0: ايه. ومرات تكون يعني حتى الكلمات جارحة، يعني الاسلوب يختلف،
1: بس اللي دي يحس يعني مرات اللي دي يحس انه هي الا
0: نعم.
1: يراجع نفسه انه هو فعلا متصرف وياها هالتصرف الغلط.
0: صحيح.
1: فالمقصود اكثر شيء هو راح يعرف
0: بالضبط.
1: بس اللي
0: يعني حاجيك يا شنتي أجارتي وسمعك يا شنتي
1: ايه. فاللي مقصود هو راح يفتهم، بس اللي ما مقصود ممكن يراجع نفسه، لا أنا ما مسوي أي شيء أو ما مسوي أي شيء أنا ويا هذا الشخص.
0: بس مرات أنا أعتبر المواجهة أفضل من أنه تكتبين وتنزلين والملء يشوفها، يعني الملء من
1: نعم. ست منال مرات المواجهة ما تفيد همينة.
0: بالضبط. أنا صايرة أي. وياي هواية أي. يعني صراحة من تواجيهم أواجه مرة مرتين ثلاثة، بس من تشوفين هذا الشخص أنه ماكو فايدة،
1: ماكو فايدة،
0: أنه هذا الإنسان مدى يحبك. فنقطع أني يعني
1: خلي
0: مرة مرتين بس دي الثلاثة خلين
1: حدود
0: أنه يبقى مرات يبقى السلام أي. ومرات أي. حتى أي. السلام تقطعين. فالمواجهة يعتبروه أنه ضعف في شخصيتك، لا هذا مو ضعف، بالعكس أنا أعتبره قوة شخصية. يعني من تواجهين الشخص أنت من المحبة.
1: صح.
0: يعني الإنسان إذا هو ما يعني لك أصلا ما تواجهيه، خلاص هذا الشخص قط.
1: أنت من انتهى. الشخص يكون لك فد علاقة ودية بينك وبينه، فهذا غير شكل.
0: صحيح.
1: هذا إذا تعاتبيه، لأن فمثل ما قلتي أنت من المحبة،
0: من المحبة أكيد.
1: وأنت تعرفين إنه هذا الشخص إنه أكو ود بيناتكم وماكو فد علاقة مو حلوة، بس أكو ظهر منه فد شيء أذى مشاعرك.
0: صح صح صح.
1: فلازم تواجهي، ليش يعني ممكن هو بطريق الغلط، ممكن هو مو قاصد،
0: بس مرات يصرون إنه لا،
1: هذا إذا كان الشخص اللي فعلا ما أكو فد علاقة حميمية أو ود بينك وبينه، يعني ما أكو فد صداقة
0: صح
1: قوية.
0: صح.
1: هذا ممكن إيه راح ما ينطيش يعني إنه هو لا هو الصح وأنت الغلط.
0: والله مرات حتى تجي من الأقارب الدرجة الأولى، يعني من
1: عادي الأقارب.
0: من تعتذرين مرة مرتين، ترى هذا مو ضعف بي أنا، يعني دا أحب إنه نرجع العلاقات يعني، بس للأسف
1: خليها مثل ما
0: صحيح. طبعا ست هل تعتبرين أنه تجربة المرأة تختلف بالكتابة الشعرية عن الرجل، لو تشوفيها أنه
1: لا ما تختلف لا لا ما تختلف. صح المرات النساء يمكن مشاكلهم أكثر من الرجل، ترى هم الرجل عنده مشاكل كثيرة.
0: أكيد إحنا ما
1: تعرف يعني إذا أقول لك الحقيقة الحقيقة أنا أستلذ بالشعر اللي للرجل أكثر من المرأة.
0: بالضبط
1: يعني أتذوق بالشعر الرجل، تحسين هذا من تقرين الشعر مع الرجال تحسين المحبة الداخلية اللي المرأة تحتاجها.
0: صحيح يعني، ويمكن يوصل لها فتمسج انه يعني انت إلك مكانه في قلبي،
1: لان شلون من يكتب الشعر يعني ينطي تفاصيل للمراه حلوه
0: كلش،
1: خاصه من يعني تباوعين الكلمات اللي منتقات من عنده.
0: صح
1: يعني
0: صح
1: صدق يعني هيك يعني وديك انا يعجبني اقرا لهم. عندنا استاذ رياض المدن يمكن شاعر، هو شاعر يمكن ما اعرف اذا تعرفوه او لا.
0: نعم
1: يعني كلش يعجبني اقرا له الشعر،
0: حلو
1: شعره كلش حلو.
0: هي طبعا احنا من ننحاز الى الرجل فقط او الى المرأة
1: اكيد
0: اكيد اثنيناتهم دور حلو.
1: المراه من تدخلين الشعر مالتها التقرين دائما تشوفين الحزن اكثر، يعني يعني ما توصف الرجل، ما توصف الرجل
0: صح
1: توصف صح الالم اللي تشوفه من الرجل.
0: سيكولوجية المرأة تختلف عن سيكولوجية الرجل، فالمرأة بطبعها أصلا هي يعني عاطفية أكثر من الرجل
1: فعلاً.
0: بس مرات الرجل يكتم هذه العاطفة
1: والرجل من المرأة تأذيه أو تجرحها. شوفي حتى من يكتب الشعر إلها، من يكتب الشعر عن الألم اللي أخذ منها ينطي محبة، ينطي محبة
0: نعم.
1: رغم الألم اللي هو لاقاه من هاي المرأة
0: صح.
1: يعني اللي يعجبني به أنه يكتب عن مشاعره اللي تأذى منها من هاي المرأة ومخجلان من عدها.
0: نعم.
1: هذا الحلو به.
0: نعم أكيد. طيب هل يحتاج الشاعر إلى العزلة مرات من يكتب؟
1: أنا من أكتب فعلا أفوت بغرفتي وأكتب، يعجبني أنه لأن حتى مشاعر
0: تختلين ويا نفسك راح تجيلك المشاعر وتجيلك الأفكار
1: فعلا. أنا أعزل نفسي
0: أكتب. حتى مرات يعني نحتاج أنه من نكتب مثلا حضرتك تكتبين قصيدة أو شعر، تحتاجين أنه مثلا قاعدة ويا فنجان قهوة أو على بحر
1: شلون
0: تنظرين لها يعني مو تستلذين يعني بها أكثر.
1: فعلا أنا جربتها هناك بكندا.
0: نعم أنا يوم جربتها
1: من قعدت على البحر يعني فعلا بدأ يعجبني أنه أكتب، أنه أخلي مشاعري يعني بالكتابة يعني فعلا البحر،
0: خاصة من نسمع صوت الأمواج. صح
1: يعني أنا كثير كاتبة عن البحر.
0: نعم.
1: فكلش يعجبني البحر، يعني تحسين به أنه هذا البحر تذبين
0: هو يمتص أصلا، يمتص الطاقة السلبية
1: حتى تروح ويا الأمواج.
0: هو إحنا ليش نحب البحر؟ لأن إحنا مفتقديه بالحيوان. فدائما الإنسان المكتئب اللي يحس بطاقة سلبية يعني بس مجرد تروحين وتمشين حافية القدمين مثل ما يقول كاظم الساهر، الطاقة كلها تمتصها الرمال أو
1: الطبيعة. الطبيعة أنا أحب الطبيعة.
0: أنت تدرين أصلاً إحنا مخلوقين من الطبيعة، ولهذا من قاعدين ويا الطبيعة تمتص هذه الطاقة السلبية، وهو أحد العلاجات النفسية أيضاً إحنا نستعملها يعني بعلم النفس. نعم. طيب شنو النصيحة اللي تقدميها لحد يرغب باستخدام الكتابة الشعرية حتى يعبر عن مشاعره، أو المبتدئ مثلاً بصورة عامة؟
1: يعني من
0: يعني واحد يعني مبتدئ وما يعرف بعده، شنو الكلام اللي توجهيه له حتى يتعلم؟
1: يعني
0: نعم.
1: كثير يعني يريدون يكتبون يعني
0: نعم.
1: ثم يعني خاصة أكو ناس تحتاج لهذا الشيء، قلهم كتبوا، قالوا زين كلماتنا ممكن تطلع ركيكة يعني
0: مرة مرتين،
1: أقولهم ما يخالف تطلع ركيكة بس أكو من يدقق لكم. يعني أنا يعني لا قبل ما أصدر كتابي يعني أخلي أودي الناس اللي هم خبرة
0: أكيد.
1: إملائية أكيد. باللغة العربية لازم، ممكن أنا أكو شغلات هم باللغة العربية تختلف يعني بطريقة يصححوا لي الحركات، فلازم أكو مراجعة. إحنا من بدينا كتابة
0: كل شيء بالتمرين.
1: مو بدينا انه يعني لا يعني أكو تدقيق ورانا كان أكيد. أكو تدقيق لا هذا فتعلمت من طريقة التدقيق الإملائي تعلمت شلون أطور كتابتي.
0: ترى بكل شيء يعني أنا مثلا ما كنت متعودة أنه أنا أقدم برنامج أنا والبرنامج وين
1: طبعا
0: زين يعني كبداية هواية أخطاء عندي
1: أكيد.
0: يعني لسه من أرجع للقاء الأول لا وين صار تطور. فكل شيء هو بالتعلم أبدا مو عيب مستمعينا أنه تخطئون لأن دائما الأخطاء أنه تعلمكم شلون تقومون توقفون مرة ثانية على رجلكم مثل الطفل. إحنا دائما نقول أنه الطفل كم مرة يوقع ويقوم حتى يتعلم شلون يمشي شلون يوقف. فأبدا مو عيب يعني خلينا نخطأ كل العالم
1: الحياة مدرسة
0: نتعلم
1: منها كثير
0: أكيد أكيد. طيب كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكاوة شنو تقدمين لنا سيد نضال؟
1: طبعا أنا أشكركم
0: احنا نشكرك على هذا اللقاء
1: الاستضافة الحلوة
0: كلش استمتعنا وياك
1: منار وأستاذ فابيان أشكركم كثير يعني حسيت أني بين عائلتي
0: أهلا وسهلا
1: ولا حسيت أنه أني ببرنامج أو لازم أتقيد
0: من ذوقك كلامك كان كلش
1: بالعكس.
0: موصول للمستمع يعني
1: حريتي يعني بالكلام وياكم
0: اهلا وسهلا
1: خلينا نعم اكيد عندنا لقاء ان شاء الله عن قريب عندي اصدار جديد
0: نعم
1: تحيه لوطن يسكننا بس يصدر ان شاء الله هم هديه لكم.
0: شكرا جزيلا وشكرا على الهدايا اللي جبتيها الكتب اللي جبتيها رائعه
1: بالعكس
0: شكرا جزيلا سيد نضال. خلينا نجري قرعه ونشوف من الفائزين ممكن تساعدينا. نعم الفائز الأول خلينا نشوف من ويانا
1: خالدة موسى.
0: خالدة موسى فازت ويانا بجلسة واستشارة مجانية من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. راح أسوي لك هذه المرة جائزة مميزة وهي خلونا ننوه عن فت علاج يعني مبهر عن جد. إحنا عدنا 32 نقطة برأسنا هذه 32 نقطة نسميها مسارات الوعي يعني عن طريق مساج معين وعن طريق مانترا معينة أنه نفتح هذه المسارات. مثال حضرتك أنت عندك شرايين مسدودة مرات تروح للطبيب يقول لك أنه أول شيء روح سوي قسطرة. صح؟ فإحنا هذه أنا أسميها أنه هذه قسطرة للدماغ يعني عن جد هذه تريح النوم الأفكار هاي الوشة الموجودة. فأكيد ست خالدة أنت ربحتي ويانا هاي الجائزة المميزة
1: ألف مبروك.
0: ألف مبروك.
1: رحاب بشير.
0: رحاب بشير ربحتي ويانا الجائزة المقدمة من ست نضال إيلية وهي عبارة عن مجموعة من الكتب الشعرية. ألف مبروك
1: مبروك مبروك.
0: أكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا ونقول لكم من راديو عنكاوة إذا عندك مشاعر متراكمة مو ضروري تكون شاعر حتى تكتب. اكتب لنفسك اكتب رسالة اكتب خاطرة حتى لو أهملتها المهم تعطي مساحة لمشاعرك حتى تتكلم. وصلنا لنهاية حلقتنا اللي تعلمنا اليوم إنه الكلمة مو مجرد حروف مرات تكون رحلة لبداية شفاء. وأكيد كل الشكر لضيفتنا الكاتبة والشاعرة نضال إيلية شكرا على هذا اللقاء الجميل وإلى جميع بين اللي جمع بين الشعر والوجدان وأضاء جانب مهم من العلاقة بين الشعر والصحة النفسية. وتعلمنا اليوم إنه الكلمة قد تكون دواء وأن القصيدة قد تمنح الإنسان مساحة للتنفيس وإعادة كتابة ذاته وأيضا استعادة بالأمل. والشكر أيضا موصول إلى لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. ألتقيكم الأسبوع القادم مع موضوع جديد وضيف مميز. إلى اللقاء ودمتم بألف خير وسلامة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القى
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوا الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس نادي شباب عنكاوا الاجتماعي

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشابة إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة، ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب، وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026، وتحت شعار شركاء في الرسالة.

0: وأكيد هسه راح نلتقي ويا الأخت حياة الدومينيكية القادمة من بغدادة كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغدادة. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: إحنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشية موصل للسريان كاثوليك، أبرشية دهوك، أبرشية زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فنعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة، إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لست تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصياً أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونه للآخرين، ما تخسرون أبداً.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو إما تحتاج أولاده، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم
1: ويبارككم. شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخو.
2: أنا الأخت سندس يحنى من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هم أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخليهم أنه يتذكرون هم أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخلي الشباب يكونون

0: شلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل؟
1: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
0: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات. كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات. شفت حماسهم انه شلون يطرحون الاسئله، شلون هي يعني قروا هذا النص من خلال المجاميع، وكان اكو بينه حوارات ومناقشه، كان تفاعلهم كثير حلو.
1: طيب شلون تميزين بين مهرجان هذه السنه عن السنوات السابقه؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
0: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبه للسنوات الماضيه، يعني تقليص الوقت كان زين. يعني
1: عذرا ماسير، اقصد من ناحيه التجمع، من ناحيه الوجود.
0: نعم.
1: كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياسا بالسنوات السابقه؟
0: شفت تواجدهم هاي السنه شويه اقل من السنوات السابقه، بحكم انه كان اكو فد يعني ترتيب فالتنظيم من قبل اللجنه، كان كثير حلو. اولا تجزئه الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقه كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنه الاولى اللي بدينا بها بمدرسه الرسل اللي تعتبر اول سنه، بعد عندنا سنتين يعني لاحقا راح تجي، يعني السنه الجايه والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقه بثلاث سنوات. فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البدايه او ماكو اي فت خبره او فت مسيره او فت تنظيم يعني مسبق.
1: فئه الشباب المشاركه،
0: فئه الشباب المشاركه هي من عمر 18 الى 35، فئه هي قمه عمر الشباب، قمه الحماس، قمه المواهب. يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا. فكان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هاي تعتمد على يعني تنظيم.
1: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
0: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم مهما كان. الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي احنا نريد نعيش اللحظة نعيشها مهما كان، ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا انه نعرف احنا اولاد كاولاد الكنيسه شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسه، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامده.
1: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير،
0: شكرا،
1: نورتونا بعنكاوة.
0: شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار سليوة من ناشد عن كاوين أي شاتا أي واي أم كبيرة كبيرة بالسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوتو رغبة الخدمة طبعا أي واي أم دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفال تطلب بخطريقة مغزية صورة أخني كسراية عراق وأمدي كبيرة كبيرة مهميلة ومندي كبيرة بسيمة وأنا طالي ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوع إثوة قاود أجواء كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي.

0: مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة. الموضوع جدا مهم بالنسبة احنا كشبيبة بهذا الوقت. احنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات، كلنا نخدم الكنيسة بإيد وحدة، كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا. الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة، تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل، تعرفنا شلون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل.
1: مرحبا، أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان. طبعا احنا مشاركين مو أول مرة بلقاء الاي واي ام للشباب. خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات. طبعا السنين اللي فاتت كانت ايضا لها اهداف وممتعه، بس هالسنه شويه تختلف لان صار بها شويه خلينا نقول انضباط اكثر والرساله صارت اكثر وضوح. تمام، بحيث انه انت صرت تعرف شنو يعني الرساله وشنو يعني المشاركه. شاركنا طبعا هوايه نشاطات، منها ترفيهيه منها دينيه. المحاضرات كانت
2: اكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي؟
1: هي
2: سواء كانت محاضره او كان فد نشاط روحي او
1: نعم.
2: ترفيهي
1: هو مو خلينا نقول محاضره يعني نشاط، وانما محاضرات. تعرفنا دائما يعني تعرفنا هوايه على الرسل، تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برساله المسيح والطرق والكيفيه اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم ايضا. المحاضرات كانت جدا هادفه، استفادينا منها. صح نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف باعمال الرسل، بس هاي المحاضرات والشرح وكيفيه الالقاء مال الرهبان والاباء مالتنا انطتنا فد فكره اخرى، نظره ثانيه انه نحن شلون نوصل للرساله اكثر، شلون هم استخدموا البشاره هذه وما خلوها لنفسهم بس وانما قدموها للعالم ايضا. فكانت محاضرات هادفه جدا، عجبتني اني المحاضرات وعجبتني البارحه مال كانت يعني رياضة روحية
2: بالضبط،
1: سجود ساعة سجود بمشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة، كانت يعني ساعة كلش حلوة.
2: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
1: أجواء بعنكاوة كلش حلوة، عنكاوة هي نفسها حلوة فبيها أجواء لطيفة كلش، خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق. نشاطات الكنيسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية، حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها وجدا لطيفة. فعنكاوة هي من زمان حلوة وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا. وشكرا لكم، شكرا لسيادة المطران بشار وردة، شكرا للبطريرك، شكرا للبابا همينة، رسالته كانت كلش حلوة،
2: كانت رسالة مؤثرة جدا.
1: نعم، وصراحة مشاركة البابا إلنا وهاي الرسالة اللي قدمها إلنا حسينا فعلا، أني كشخص يعني كماجد أني حسيت أنه فعلا نحن مو منسيين، نحن مو بعاد. دائما خلينا نقول القيادة الكنسية البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية، يهتم بالشعب، يهتم بالمسيحيين كل أنحاء العالم. يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة، جزء من الكنيسة كليتها، مو فقط أنه نحن مسيحيين في منطقة في العراق ومهتمين بينا فقط المطارنة، لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية أنه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
2: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكاوة مرة ثانية.
1: تسلم إن الشرف يا هلا.
3: شاركت بالمهرجان قبل السنة فاتت وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة وهواية شغلات تفادينا منها يعني كإخلاص الصداقة وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم وشفنا هواية ناس حلوة وهاي يعني وشاركنا بهاي مهرجانات يعني مهرجان كلش حلو وممتع وهواية وشغلات حلوة بي.
2: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
3: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بالهواية شغلات ويستفاد من عندها هذا أهم شيء ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا هذا كلش حلو هذا هو الشيء عندي.
2: الله يبارك خدمتك.
3: شكرا.
2: شكرا جزيلا.
4: اسمي كريستينا أكرم من قرقوش جاية جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفاعليات وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت ومهرجان كلش حلو تعلمت هواي شغلات تعلمت أكون اجتماعية أكثر أكون صداقات تعلمت كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه وتعلمت كثير أشياء حلوة واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة لأنه إيد واحدة ما تصفق فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود تتعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
2: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
4: إيه كثير وهم هم عجبهم المهرجان كلش وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات وهم هم تعلموا كثير شغلات.
2: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
4: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
2: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاوة.
4: شكرا شكرا.
2: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي أم؟
5: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا كل حياة نشاط شبيبة.
2: زين. عجبتك النشاطات؟
5: اي عجبني النشاطات.
2: انت هاي اول سنة تشارك؟
5: لا قديم انا
2: دائما شارك.
5: اي سنة سنة واشارك.
2: كل سنة انت تشارك؟
5: اي نعم.
2: وكل سنة يعجبك تشارك؟
5: اي
2: اذا تشوف مثلا لقاء الشباب هنا المحاضرات الروحية
5: محاضرات وصلاة
2: الرياضات الروحية
5: قداس وشارك كل الناس يصلون وياهم بالصلاة.
2: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
5: شكرا
2: شكرا جزيلا.
5: الله قويك إن شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

سن ضرباتي أبيخيتش ميا بيني ضرباتي تاكلت خضر وعطي

وخد عنكا وكترسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذب دبت تشوت الشي وين شو

يكون جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

début, s'arrête ses buts.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام البي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشاب إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026 وتحت شعار شركاء في الرسالة

0: أكيد هسه رح نلتقي ويا الأخوة الحياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا سهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYN 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورديس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محورها الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شلون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشيات موصل مستريان كاثوليك، أبرشيات دهوك، أبرشيات زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط وهذا فنعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تمشي فرح ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة، إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لا تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصيا أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، صونوا للآخرين ما تخسرون أبدا.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو أم ما تحتاج أولادها، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم.
1: ويبارككم. شكرا شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندس حنا من راهبات الدومينيكيات القديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYN اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هي أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولاً سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخلي الشباب يكونون فعلاً يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة للرسالة للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها بأي نشاط يكون حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات. شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بين حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين. يعني
0: عذرا ما سير أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياسا بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة بحكم إنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولاً تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة، السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسول اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لا يحق راح تجي يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات. فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي، يجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي

0: الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم مهما كان. الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي احنا نريد نعيش اللحظة نعيشها مهما كان، ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد، يخلينا أنه نعرف إحنا أولاد كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
1: ربنا يبارك بكل خدمتكم ما فيها،
0: شكرا،
1: نورتونا بعنكم،
0: شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار صليوة من نشر عنكاوين اي شاتا اي واي ام كبيرة كبيرة الدسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوتو رغبة الخدمة طبعا اي واي ام دكاوي التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفاض تطلب بخطريقة مغزية صورة اخني كسراية عراق وامدي كبيرة كبيرة مهملة ومندي كبيرة بسيمة وأنا طالي رد القربانة روحانية كبيرة إسوا شعرا قاود وجودة قربانة وخشوع إسوا قاود أجواء كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت احنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسة بإيد وحدة كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل تعرفنا شون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان طبعا احنا مشاركين مو اول مره بلقاء الاي واي ام الشباب خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات طبعا السنين اللي فاتت كانت ايضا لها اهداف وممتعه بس هالسنه شويه تختلف لان صار بها شويه خلينا نقول انضباط اكثر والرساله صارت اكثر وضوح بحيث انه انت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: اكثر النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي هي سواء كانت محاضرة او كانت نشاط روحي او ترفيهي
2: هو مو خلينا نقول محاضر يعني نشاط وانما محاضرات تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا المحاضرات كانت جدا هادفة استفادينا منها صح نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى نظرة ثانية إنه نحن شلون نوصل الرسالة أكثر شلون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس وإنما قدموها للعالم أيضا فكانت محاضرات هادفة جدا عجبتني أنا المحاضرات وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية سجود ساعة سجود مشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة كانت يعني ساعة كلش حلوة
3: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة
2: أجواء بعنكاوة كلش حلوة عنكاوة هي نفسها حلوة

0: لطيفة كلش، خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق. النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة، خلينا نقول قرية حتى لو كانت قرية، كلش حلوة الأجواء تكون بيها جدا لطيفة. فعنكوية من زمان حلوة، وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا. وشكرا لكم، شكرا لسيادة المطران بشار وردة، شكرا للبطريرك، شكرا للبابا همينة، رسالته كانت كلش حلوة،
1: كانت رسالة مؤثرة جدا.
0: نعم، وصراحة مشاركة البابا لنا وهاي الرسالة اللي قدمها لنا، حسينا فعلا أني كشخص يعني كماجد أني حسيت أنه فعلا نحن مو منسيين، نحن مو بعاد. دائما خلينا نقول القيادة الكنسية البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية، يهتم بالشعب، يهتم بالمسيحيين كل أنحاء العالم. يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة، جزء من الكنيسة كلية، مو فقط أنه نحن مسيحيين في منطقة بالعراق ومهتمين بينا فقط المطارنا أو لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية أنه نحن جزء من هاي الكنيسة كلية بالعالم كلية.
1: ربنا يبارك في خدمتكم ونورتوا عنك مرة ثانية.
0: تسلم، إن الشرف يا هلا.
2: شاركت المهرجان قبل السنة فاتت، وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة، وهواية شغلات استفادينا منها يعني كإخلاص الصداقة، وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة، وهاي يعني وشاركنا بهواية مهرجانات. يعني مهرجان كلش حلو وممتع وهواية وشغلات حلوة بيه.
1: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
2: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان، لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو ويخلي واحد في طاقة حلوة ويستمتع بهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء الحلو.
1: الله يبارك خدمتك، شكرا جزيلا.
3: اسمي كريستينا أكرم، من قرقة جاية، جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفعاليات، شاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت، ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة، وشاركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة، لأنه إيد واحدة ما تصفش، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
1: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
3: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
1: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك عندي أكثر في هذا المهرجان؟
3: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
1: أتمنى لكم كل التوفيق، نورتوا عن كاوة.
3: شكرا.
1: شيلي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي أم؟
4: نشاطات حياة حلوة، وعيش بعضنا كل حياة نشاط شبيبة.
1: عجبتك النشاطات؟
4: اي عجبني النشاطات.
1: انت هاي اول سنة تشارك؟
4: بدا قديما
1: دائما شارك.
4: اي سنه سنه وشارك،
1: كل سنه انت تشارك.
4: اي نعم،
1: وكل سنه يعجبك تشارك.
4: اي
1: اذا تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحيه،
4: محاضرات وصلاة،
1: الرياضات الروحيه،
4: قداس وشارك، كل الناس يصلون وياهم بالصلاه.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
4: شكرا
1: شكرا جزيلا.
4: الله قويك ان شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

وأمل. اجعل هذا الصباح مساء للراحة، مساحة للراحة النفسية والتفكير الإيجابي والتصالح مع الذات. صباحكم صحة نفسية وسلام داخلي. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. مستمعي ومتابعي صفحة راديو عنكاوة على التردد 97.7، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية. أنا معاكم الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي، وأكيد راح أكون وياكم على مدار ساعة حوارية. حياكم الله.

0: جائز التعبير عن المشاعر الإنسانية وما يقتصر دوره على الجانب الأدبي، لكن يمتد حتى يكون وسيلة فعالة لدعم الصحة النفسية. فالكلمات الصادقة قادرة على ملامسة المشاعر وأيضا تخفيف التوتر ومساعدة الإنسان على فهم ذاته والتعبير عن أحاسيسه. اليوم راح نحكي عن موضوع كلنا نمر به، مرات الإنسان ما يقدر يحكي بس يقدر يكتب، ومرات بيت شعر أو خاطرة تقول كل شيء ما في قلبه. شلون ممكن الكلمة تكون علاج، وشلون الكتابة أو الشعر يساعدون الإنسان بالتعبير عن مشاعره بطريقة صحية؟ أكيد هذا الموضوع ومواضيع ثانية راح نطرحها على ضيفتنا بالاستوديو، الناشطة والكاتبة والشاعرة نضال إيلية. أهلا وسهلا بيك في راديو عنكاوة، ونقول لك صباح الخير من برنامجنا برنامج صحتنا النفسية.
1: صباح الورود، يخليكم أشكركم على هاي الضيافة.
0: نورتينا
1: حبيبي.
0: وأكيد راح تعرفون محور حلقتنا اليوم شي يقول الصحة النفسية بين الكلمة والإحساس، كيف تتحول الكتابة والشعر متنفسا للإنسان. وأكيد مثل ما عودناكم راح نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم على الأرقام 4-0-7-5-0-3-8-0-0-3-3-3 وأسيسيل 0-7-7-3-0-8-8-0-0-3-3-3. أكيد خدمة الواتساب متوفرة أيضا. وهناك جائزتين مقدمة، الجائزة الأولى مقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن جلسة مجانية زائدا استشارة مجانية. وهناك أيضا جائزة مقدمة من الست نضال الكاتبة والشاعرة، وهي عبارة عن إصدار من مجموعتها الشاعرة.

0: مرة ثانية نرحب بالست نضال إيلية. ست نضال، نحب نعرف كيف كانت بدايتك الشعرية؟
1: طبعا أنا ما كانت ببالي أصلا، يعني بعيدة عن الشعر.
0: نعم.
1: يعني ما كان ببالي أبدا أنه أحكتب في يوم من الأيام شعر.
0: نعم.
1: كنت بالصحافة، يعني بديت بتقارير وأخبار، بديت مقالات.
0: طيب شلون خطر ببالك انه تصيرين شاعرة؟ وشنو اول قصيدة كتبتيها؟
1: شغلة الشعر يعني بدأت بوقت متأخر، يعني بديت اول مرة اكتب التأملات الروحية.
0: نعم.
1: من التأملات الروحية بديت لا خلي اكتب شغلات خاصة، يعني مثلا مرات امر بفتحالة
0: عبرين.
1: بديت اعبر بها. نعم. فبديت يعني بديت مثل ما يقولون بدايات، يعني كانت كلش بسيطة.
0: نعم.
1: وبديت حتى أنطيها تدقيق إملائي، يعني حتى اللي يقرأ الشعر يكون يعني يستلذ به، يعني يتذوق.
0: نعم.
1: بهذا الشعر. وبديت شوية شوية شوية شوية، لا الحمد لله هسه لا وين،
0: لا ما شاء الله. ممكن نسمع فقط قصيدة صغيرة من
1: أكيد من البدايات؟ هي موجودة بالكتابي على ضفاف الحياة.
0: نعم.
1: علمتني الحياة، فبديتها يعني كنت كل شعر قصير.
0: حلو هذا المقطع، وأكيد راح يستفاد من عند المجتمع.
1: علمتني الحياة، علمتني الحياة إن الحب عنواني، أنا لا أضيع عمري خانعا لأحزاني، وأجري وراء سراب وأبيع وجداني. علمتني أن لا أكره وأغلي كالبركان، وأن أحمل الحنان في قلبي وكياني، وأهب محبتي دون تفرقة لكل بني الإنسان.
0: ما شاء الله، يعني هذه كلمات يعني تدرين أحس بيها أنه نابعة من أعماقك. طيب منو كان أول شخص شجعت على الكتابة؟
1: صراحة أنا ما كان ببالي الكتابة ولا كان
0: الشعر.
1: يعني أنا خلصت الكلية، درست صحافة.
0: نعم.
1: يعني درست دورات صحفية من خلص.
0: نعم.
1: كليتي
0: بديت يعني العمل بالصحافة.
1: بديت الصحافة. نعم. بس اللي يعني دفعني كان صرت مسؤولة منظمة نسوية اتحاد نساء بيت نهرين.
0: نعم.
1: وبوقتها كانوا يريدون لازم أسوي تقارير.
0: نعم.
1: لازم أسوي أخبار، لازم أكتب بالجرائد الموجودة عندهم.
0: نعم.
1: يابا أنا ما كنت كتبت أي شيء، يعني شلون
0: بديت شوية شوية.
1: ايه. فقالوا لي لازم تتعلمين. فبديت أكتب يوم يعني يشوفون ينقحون الكتابة.
0: نعم.
1: مالتي يعلموني.
0: نعم.
1: انه هذا لازم هيك. فبديت بديت اعتمد على نفسي، لكن انا بكلية القانون ندرس لغة عربية.
0: نعم.
1: فهذا ساعدني.
0: نعم.
1: اللغة العربية انا 4 سنين ادرسها بشكل متطور، فهذا هم ساعدني. وبديت اكتب بديت يعني اصحح نفسي، بديت انا اصحح نفسي.
0: حلو.
1: والحمد.
0: طيب.
1: لله وصلنا.
0: طيب
1: يعني.
0: اكيد الاسرة انها دور، شنو دورهم في تحفيز هاي الكتابة الشعرية؟ خلينا نقول يعني أكيد
1: شخص
0: هم
1: يعني يعني كانوا يشجعوني إنه يستمري الكتابة، بس أنا شجعت نفسي أكثر.
0: أكيد. لا ما شاء الله عليك. طيب الشعر عند نضال إيلية، هل هو انولد مع الموهبة أم مع التجربة؟
1: لا ما مع الموهبة.
0: يعني ما كان عندك موهبة؟
1: لا ما كان عندي موهبة، مع التجربة.
0: لأن أنا أحس مرات هواية شاعرات إنه يعني ينولد عندهم هذا الشيء.
1: صح.
0: من الموهبة.
1: صح. أكو منهم.
0: أنت من تجاربك اليومية خلينا نقول.
1: فعلا من.
0: طيب.
1: التجربة.
0: برأيك ليش يلجأ الإنسان إلى الشعر بلحظات الفرح الحزن؟ هواية مصادفين هناك، يعني أحس بيهم عندهم ثبت، يطلعون هذا الكبت يعني عن طريق الشعر أو عن طريق قصيدة. خلينا نقول
1: طبعا أنا من أكون فرحانة أو أكون حزينة، ولو الحزن أكثر يطلع الشعر من الفرح.
0: وإحنا دماغنا هو مهيئ لانتقاد التجارب السلبية أكثر من التجارب الإيجابية.
1: فما من أكون محتاجة إنه أمسك القلم حتى أطلع اللي عندي على الورقة، من أكون فرحانة يعني بس أريد أكتب شيء يعني عن الفرح اللي بداخلي، ومن أكون حزينة حتى أطلع الكبت النفسي اللي بداخلي دائما أطلع على الورقة.
0: شيرين، هو أصلا يعني العلاج بالكتابة موجود، هو طريقة من طرق علم النفس أو من العلاج النفسي.
1: أنا هذا صديقي متنفس مالتي.
0: حلو حلو. تدرين يعني بالضبط، يعني الإنسان عند ما يكتب ويسقط كل ما بداخله يعني يحس بالراحة
1: راحة.
0: يعني ما تقدرين أنت أخو أمور، ما تقدرين لأي واحد تروحيها.
1: صح.
0: يعني فتشوفين القلم هو صديقك هو أو ملجأ الآمن. طيب، هل تساعد الأمسيات الشعرية تعزيز الصحة النفسية المجتمعية برأيك؟
1: أكيد، من يعني تكون أمسيات شعرية، تشوفي الشعراء مرات يتبادلون الشعر بيناتهم، يعني في ارتجال شعري.
0: حلو، كل شيء.
1: بحيث يعبرون، يعني تشوفين مرات فد واحد ينزل، يجاوبوه بطريقة هم راح يريحوه، طريقة إنه كأنه يصير بين اثنين يتجادلون. فهاي كلش أكيد بالأمسيات الشعرية، لما أنت واقف على المنصة وده يقرأ فد قصيدة شعرية، أكو ناس كلش تتأثر بهذا الشيء، وهو أصلاً نفسيا راح يرتاح.
0: بالفعل.
1: يعني تقدم فد شيء للموجودين المتلقين له. يعني.
0: صح صحيح. طيب برأيك ليش مرات الإنسان أول ما يغوص أو ينكسر مرات يلجأ للورقة أكثر من الناس؟ أعتقد حكينا تقريباً بهذا الموضوع.
1: لا.
0: بتريد أسمعها من عندك. كونش كاتبة وشاعرة.
1: مو كل واحد يفهم فيه. يعني انت ممكن تلتجئين للناس، مو كل شخص يفهم مشاعرك، ممكن هو ما يعرف اللي بداخلك وما يعرف الظرف اللي انت دا تمرين بينه، يعطيك حلول بس ما يعرف التفاصيل كلها. بس من تنزلين على الورقة ومن تنشرين راح تشوفين تلقي كثير ناس، اكو يمكن يجي يحكي نفس مشاعرك اللي انت دا تحسين بيها، فتحسين انه اكو ناس تمر بنفس ظروفي وبنفس أوضاعتي، ترتاحين يحبادلتي هذا الشعور، فتحسين براحة، راحة نفسية. أنا هاي شعرت بها يعني بالمتلقين الشعر، يعني
0: تحسين أصلاً بالحقيقة هذا الشيء نشوفه هو مدعوم نفسياً، لأن مجرد تحويل المشاعر إلى كلمات هو بحد ذاته راح يساعد الدماغ ينظم الانفعالات، بدل ما تبقى إنه هذه المشاعر تكون متراكمة داخل الإنسان. طيب زين، برأيك هل تعتبرين كتابة الشعر هي بمثابة علاج نفسي؟ شلون
1: فعلاً فعلاً هو
0: يبدو عندنا مكالمة، خلينا نأخذ مكالمة ونرجع إلى السؤال. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير منال، شلونكي؟
0: يا اهلا وسهلا، من ويانا؟
2: رحاب. رحاب.
0: يا اهلا وسهلا رحاب، شلونك؟
2: الحمد لله.
0: عفوا رحاب شنو؟
2: نعم، رحاب بشير.
0: رحاب بشير. رحاب، اكيد سمعتي محورنا اللي هو عن الكتابه، يعني شلون واحد مثلا من عنده حاله نفسيه او مر بأزمة نفسية، يعني هل تعتقدين أنه واحد بالكتابة يقدر أنه يتخلص من هذه المشاعر السلبية؟
2: نعم، طبعا أرحب بالست نضال وقل أهلا وسهلا.
1: هلا بيكي يا هلا. أهلا أهلا ست رحاب، هلا بيكي.
2: شلونك حبيبي ست نضال؟
1: الحمد لله، أنت شلونك؟ هلا وحياتي. هلا،
2: الحمد لله الحمد لله. طبعا البرنامج كلش حلو والموضوع الصحة النفسية قبل كل شيء هي ما تعتمد لا على العلاج ولا الدواء، لا علاج ولا دواء، لكن أقوى وسائل أخرى تعبر عن المشاعر، مثل وهذه الوسائل مثل الكتابة والشعر. الشخص يعبر عن نفسيته بالشعر خاصة.
0: خلال الكتابة تتخلصين من عنده؟
2: مو هسه، قبل ما كنت بعد أصغر.
3: كثيرين أكو يكتبون حتى خواطر.
0: صحيح.
2: خواطر. صح تمام.
0: شكرا لتواصل سميانة.
2: شكرا جزيلا.
3: هلا حبيبي.
0: السؤال يقول انه هل تعتبرين كتابة الشعر هو بمثابة علاج نفسي؟ انت كانت بتحكي نضال عن هذا الموضوع، يعني برأيك دكتور رحاب العقل، برأيك شلون انه يكون كعلاج نفسي؟ اكيد مرت عليك حالات.
3: اكيد يعني انا مرات افضل الحالة يعني تخنقني، يعني احس انه اريد شيء، يعني اطلع على الحزن الداخلي، فامسك القلم وشوفين خلال نص ساعه انا كتبت الشعر، اكتب شعر يعني ما اعرف كم بيت
0: وبدون
3: مرات يسالوني ايش قد تطولين بالشعر،
0: هي حسب الحاله
3: حسب الحاله يعني مرات ما عندي اي شيء، يعني مثلا مرتاحه ما عندي اي فد شيء اريد اكتب شعر، اطول بي اكثر مما اكون حزينه. شوفين الشعر رأسا ماكو ينزل، أو كلمات يعني ما أعرف من تجين الكلمات،
0: تسلسل هي حسب الحالة فعلا. اللي إحنا نحس بيها،
3: كأنه دا أحكي مع أحد، فالورقة والقلم تصير هي المتنفس اللي أكتب، ورأسا شوفين أنشر على المواقع اللي أنا أضوى بها، المواقع التواصل.
0: طيب عندك قصيدة كتبتيها بعد أزمة معينة ممكن نقدر نسمعها؟ يعني تعبر عن،
3: يعني عندي هاي القصيدة اللي يعني كثير تأثر فيها، يعني
0: ممكن نسمعها؟
3: يعني كلش أحبها
0: وأكيد هسه أنت تحسين إنه إلها أثر بداخلك.
3: ما زالت هاي يعني هاي كلش لو صادفت يوم.
0: نعم. سلامة. ألو صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا، من ويانا؟
4: انا مجد.
0: مجد اهلا وسهلا، ممكن اسم الاب؟
4: اكيد مجد علاء. خريج لاهوت فلسفه ولاهوت.
3: هلا بمجد. هلا بمجد، يا هلا وسهلا.
4: الله يخليك. طبعا موضوع جدا صراحه جدا قيم وحلو
0: وكل شيء
4: مهتمين بهذه المواضيع. طبعا اكيد هي الكتابه شيء جدا مهم، يعني اول ما من ناحيه علميه ان هو تنظم المشاعر. ليش؟ لان احنا اليوم اذا احنا اليوم من انت تكتبين وانا اكتب، هذا راح ينشط الدماغ، ينظم التجارب العاطفيه، فراح يحولها الى نوع من قصه، فهذا راح يقلل شعورتي بال، مثل ما نقول بالفوضى الداخليه اللي هي موجوده، يعني نتيجه نعم. التحديات الخارجيه اللي كتاثر على الانسان. نعم. حتى تحسن تنظيم الانفعالات. فليش كثير من واحد من عصبي او تعبان قبل يلا روح اكتب؟ فليش؟ لان اكو اصلا دراسات علميه بعلم النفس تقول ان هاي تسميه المشاعر ووصفها يقلل من شدتها. ليش؟ لان دائما الدماغ، يعني الدماغ مثل ما نقول ينتقل من الاستجابه الانفعاليه الى المعالجه المعرفيه، يعني حسب ما موجوده بعلم النفس. طبعا
0: صحيح كلامك بالضبط. يعني عن جد شكرا على هالمشاركه الحلوه وهذه الكلمات اللي يعني منتقيها وبالضبط يعني ترهم ويا موضوعنا اليوم.
3: فعلا عاشت ايدك
0: على هاي المشاركة الحلوة. ممكن سؤال، يعني تقدر سؤال عندك اذا توجهها للتكنوغال او للبرنامج؟
4: صراحة اكيد انا اوجه فتشي السكنوغال، يعني عاشت ايدها على هذا الكتابة والشعر اللي هي دائما تعمله وتقدمه. وحقيقة يعني هذا البرنامج كلش مهم يعني للمستمع. التنفس نقدر أن نكتشف أنفسنا، يعني نقدر أن نعرف أنه إحنا شنو نحتاج من خلال هاي الكتابة. فشكرا شكرا كثير على
3: هذا. أنا أشكرك أشكرك على المبادرة الحلوة
0: والمبادرة الجميلة
3: فعلا فعلا، يعني أنا عشقنا كلماتك.
0: شكرا جزيلا.
4: شكرا.
3: هلا هلا هلا وسهلا.
1: لو صادفت يوما نفسي سأعاتبها عن همي وألمي، سأصرخ بها في أعلى صوتي، لما الصمت؟ لقد أتعبت قلبي، كتمت حزني وحبست صرختي، ومن كثرة بكائي جف دمعي، تألمت كثيرا واحترقت وجنتي، صارت الحياة وتعب جسدي، صمتك عن الظلم والغدر أتعبني، والتغاضي عن خيانة الزمن أرهقني، ثورة الشك باتت تغتالني وتقتلني، وعدم المواجهة ونيل الحق يعذبني، سأنت صمتك وخنوعك يحطمني، إلى متى تعانين وتتألمين يا نفسي؟
0: واو ما شاء الله ما شاء الله في النظام. طيب شنو أكثر المشاعر اللي ممكن أن تترجم إلى شعر أو نص شعر؟ هل الحزن أم الاشتياق أم الخوف أم الوحدة؟
1: كل وحدة إلي دور،
0: يعني الشعر كلش كلش جميل.
1: كل هاي كتبتها
0: صحيح،
1: يعني هاي الأربعة أنا كنت
0: حسيت بيها وكتبت،
1: بس الحزن كان هو دائما الشاعر. فترة الحزن يعني فترة الحزن ينطي شعر أكثر من فترة الفرح.
0: إحنا دائما دماغنا يستجيب للمواقف السلبية للتجارب السلبية للصدمات أكثر من المشاعر الإيجابية، يعني أصلا يمكن حكينا في حلقات سابقة اللوزة الدماغية هذه هي مسؤولة عن المخاوف عن الصدمات عن التجارب السلبية، فدماغنا هو مهيئ أن يلتقط هذه التجارب السلبية. وحتى احنا يعني نشوف بعلم النفس نسمي هذه العملية بالتعبير الانفعالي، يعني الإنسان من يعبر عن مشاعره يقل مستوى التوتر عنده تدريجيا مثل ما حكى الأخ مجد. طيب يعني انت شلون تنظرين الى الشعر من الناحية خلينا نقول السلبية؟ هل عنده سلبيات
1: اكيد
0: او ايجابيات اكثر؟
1: يعني ما اكو شيء يعني ما اكو به سلبيات.
0: نعم.
1: يعني اي توجه به سلبيات اكو، يعني مثلا يكتب الشعر شايفة اكو شعر مختلف.
0: صح بالضبط.
1: يعني هذا الشعر انا ما استلف فيه
0: وما يأثر فيه
1: ما يأثر فيه. يعني كثير من الشعراء خرج عن المألوف، خرج عن الشيء اللي الناس تحس به، يعني بدأ يأخذ الأشياء المبتذلة. فهذا ما مو فد شيء، يعني هو يمكن يشوف تذوق بهذا الشعر بس غيره يمكن ما يحب يسمعه، فأنا هذا أنا أعتبر من الشعر السلبي. يعني
0: تستحضرني طبعا قصة كان أخوي يعني طالبة جامعية كانت تعاني هواية من القلق قبل الامتحان.
1: نعم.
0: فبدل ما تكتب مشاعرها صارت كل ليلة تكتب صفحة عن خوفها، الخوف اللي كان يواجهها. طبعا شافت بعد أسبوعين إنه هذا يعني حتى نومها صار أفضل، مستوى القلق بدأ يعني يتلاشى عندها. وأيضا يستحضرني موقف آخر كان أخو أحد الموظفين، الوالد توفى عنده، فقام يحس يعني بحزن بألم، فقام يبقى يكتب مدة شهر تقريبا رسائل إلى أبوه، يعني بدون ما يرسلها هو يكتبها ويحتفظ بيها. فهاي الطريقة أيضا ساعدته إنه يمر بمراحل الحزن بصورة صحيحة. إذا يعني هو من خلال كلامك إنه إحنا نقدر عن طريق الكتابة عن طريق الشعر نتخلص بكل ما بداخلنا من ألم، يعني هو المنفس
3: الوحيد. بعدين الطاقة السلبية تجذبين الطاقة الإيجابية، يعني تجذبين إنه الراحة النفسية اللي تريحك من الكتابة. فهو من كتب الأبو هو أنه حس أنه أبوه هو أبوه متوفى أكيد، فدا يحس أنه والده أكيد راح يقرأ هذا الشيء وهو يعني بالسماء مثلا،
0: كأنما هو موجود
3: وياه. فهذا هم ريحه، وحتى هي لما تنزل الكتابات كأنه دا تتكلم مع أحد، فترتاح نفسيا أنه دا تنزل هاي الكتابات.
0: يعني بما معناه احنا نريد نوصل المعلومة الى المستمع، ترى حتى اذا ما تحبون تتواصلون ويا اخصائي نفسي ويا معالج نفسي، تقدرون عن طريق الكتابة عن طريق الشعر عن طريق كتابة القصيدة انه تسقطون كل ما بداخلكم من ألم نفسي، راح تحسون يعني براحة نفسية وتوصلون لهذا السلام الداخلي.
3: فعلا
0: يعني شوفي في النضال دائما أنا أقول الإنسان من يوصل لهذا السلام الداخلي إنه ما يشوف وما يحكم على المقابل، إنه دائما يعني صادفني موينة
3: سلام داخلي سلام داخلي.
0: يعني مثلا يحكون كلمات إنه تأذيني أو توصلني كلمات من عندهم، أقول أنا مرتاحة بس الله أعلم هذا الإنسان ما يحكم علي، الله أعلم هو شيء داخله يتصرف بحيث هذا الشيء
3: يتصرف.
0: بس من يرجع إلى حالته الطبيعية أكيد راح يجيك
3: أكيد.
0: هذا الشيء إحنا أنا وأنت نعرفه
3: أكيد.
0: طبعاً وصلنا إلى فقرة استطلاع الرأي، عودناكم كل أسبوع إنه نسوي فقرة استطلاع الرأي اللي من خلالها نقرأ أفكار الناس، نعرف شنو أطباعهم. عن محور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول كيف تتحول الكتابة والشعر متنفسا للإنسان، وأكيد الشكر والامتنان موصول لإدارة فاميلي مول على إتاحتها الفرصة إن حتى نجري هذه اللقاءات. خلونا نسمع ونرجع وياكم بعد الفاصل.
5: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7
6: من راديو عنكاوة 97.7.

0: مرات نحس بضيقة، مرات تصادفنا مشاكل وتأثر على نفسيتنا، تأثر على مشاعرنا. هل صارت وياك في موقف، في حدث إنه ما قدرتي تحكين لأحد وعبرتي عنه كشعر ككتابة؟
1: أي صحيح، صار عندي وكذا وكذا نوع، ومع زوجي يعني بالذات.
0: شلون ممكن تحكينا؟
1: أي يعني هو يعني إنه أنا دائما إنه أنا زينة وياه وكل الأشياء الزينة أسوي هي، وهو يعني بعاملني بقسوة يعني جدا، بحيث بيومها أنا يعني كنت يعني كلش كنت أبكي، وبحيث يعني حتى أهلي ما قدرت أقول لهم. فنزلت سويت بوست ونزلته بالفيسبوك يعني عن طريق يعني كلام وحدة يعني على ثانية باعتبار آني.
0: طيب يعني حضرتك أنت تعبرين عنه عن طريق السوشيال ميديا، ما حاولتي إنه تكتبين هذا الحدث وشون أثر عليك؟
1: أثر علي بيومها كلش تأذيت حتى يعني مرض.
0: طيب ممكن نعرف شنو الشيء كتبتي؟
1: والله يعني صراحة أنا نسيته يعني بوقتها، يعني هو كانت هسه لأن القهرة اللي هسه بي.
0: حسيتي بتغيير إنه نفسيتك تغيرت؟
1: إي. وثاني يوم قعدت قلت أنا يعني لازم إنه أكون مو دائما شيء يروجني، والشيء يروجني يعني أبتعد عنه ويعني وأضحك.
0: وتعبرين عنه بالكتابة؟
1: إي أعبر عنه على الكتابة، أضحك، ألعب رياضة، مرات رياضة مفيدة. اي جدا جدا. اي اسمع موسيقى، الموسيقى كلها حلوه يعني انا هواي اسمع موسيقى.
0: واكيد احنا عندنا هوايه طرق، مرات بالتخيل يكون العلاج، مرات العلاج بالمعنى،
1: بالقراءه. انا اقرا هوايه كتب، اي اقرا عن علم النفس هوايه، عن الصحه النفسيه مثل ما قلت لك، وهوايه اقرا يعني.
0: شكرا جزيلا. هل مريت يوم من الايام بحاله نفسيه وحسيتي انه عندك مشاعر مكبوته عبرتي بيها عن طريق الكتابة، عن طريق الشعر؟
2: صراحة أنا ما عبرت، أنا كتومة صح، بس شنو نوبات يا أما أحط راسي وأنام، يا أما أقعد أقلب أشوف مسلسل مدري شنو، هاي إلا ما يجي شيء على نفس اللي أنا شيء ضايجة منه، فأقوم مرات أكتب، مرات لا أكتب شيء يعني بالمذكرات وأرجع أمسحها.
0: يعني المهم أنت إذا تعبرين عن هذا الشيء بالكتابة. من تكتبين تحسين انه ارتاحتي نفسيا؟
2: اي اكيد اكيد، واحد يكتب راح يعني.
0: طيب تذكرين فد يوم كتبتي فد شيء وانه ارتاحتي نفسيا؟
2: والله صراحة هسه ما كان ناسية، يعني صار هواي موقف يعني اخر شيء يعني كان من زمان.
0: طيب حضرتك؟
3: والله أنا دائما يعني من أبوظ الموضوع لأخذ شيء أنزل بوستات وأرسم، أرسم هواية. أرسم وأطلع يعني أحاول أطلع الداخل.
0: يعني تحاولين تطلعين الطاقة السلبية؟
3: نعم. أي بالرسم بالهواية شغلات.
0: طيب مرت بيوم موقف تقدرين تستحضرين هسه تقولين لنا عليه؟ شلون عبرتي؟
3: موقف مثل يعني موقف سيء؟ هو يعني كنت انا ضايجه يعني من صديقتي، فما رحت حكيت وياها، بس انما نزلت بوستات عن الموضوع وعبرت بالكتابات.
0: حسيتي براحه نفسيه؟
3: اي اكيد.
0: وبعدين ثاني يوم شنو صار رد فعل من صديقتك؟
3: ما صار صراحة رد فعل منها، هي بقت ساكتة وأنا بقت ساكتة.
0: يعني شافت منها؟
3: إي شافتها.
0: شكرا جزيلا. مرحبا. سؤال، هل في يوم من الأيام مريت بحالة نفسية، سواء تجارب سلبية تجارب إيجابية، وعبرت عن هذه المشاعر بالكتابة بالشعر؟
4: والله مريت بهواي أمور، ومرات مثلاً أطلعها من قصائد، مثلاً كتابات شعر، هاي السؤال أكتبه مدكتر طاقة تبدي شعر وملاحظات.
0: ممكن تتذكر لنا في موقف صار وياك أو حدث؟
4: والله الله.
0: سواء مؤلم أو مفرح.
4: وصار موقف مؤلم إنه يعني كان عنده علاقة بشخص وهذا الشخص يعني شلون أقول لك غدرة غدر يعني غدرة مو حلوة. أيوة صار يمكن كأنه اكتئاب صار فترة وبعدها قمت أكتب. والله شلون أقول لك يعني أنا من النوع اللي أشوف شخص ينطي بيا ويغدر بيا شيء أضوج يعني أفوت بفترة اكتئاب بعدها يعني أتخطر.
0: يعني حضرتك ما تستعين بأي شخص إنه يساعدك تطلع من هاي الحالة؟
4: صراحة
0: لو أنت تعبر بالكتابة.
4: أنا مرات أعبر بالكتابة ومرات يعني عندي صديق مقرب عندي أقعد أحكي له وأسولف ونسولف واحد يدب همومه بالثاني ترتاح نفسيا.
0: بس تعرف أنت إنه أكو علاج اسمه العلاج بالكتابة؟ يعني حضرتك أنت من تكتب إنه أنت بتسقط كل ما فيك سواء ألم أو فرح عن طريق الكتابة.
4: صحيح هذا الشيء وأنا أصلاً على مود هاي الشغلات لأن من أكتب أو أكتب شعر أرتاح نفسياً صراحة. وأكثر شيء يعني تدرين بالعراق التدخين بعد.
0: وتطلع من حالة الاكتئاب.
4: والله الحمد لله صارت فترة وطلعنا.
0: شكراً جزيلاً.

0: مثل ما سمعنا من خلال آراء الناس نلاحظ إشكت التعبير عن المشاعر يقدر يخفف الحمل اللي بداخل الإنسان سواء بكلمة أو كتابة أو رسم أو شعر. وأكو ناس تخفف من عبء نفوسها من تكتب اللي تشعر به، لأن المشاعر من تبقى مكبوتة ممكن تزيد التعب والضغط النفسي. بس بنفس الوقت لازم أيضا ننتبه أنه اختيار طريقة التعبير والمكان المناسب جدا مهم حتى نحافظ على خصوصيتنا وراحتنا. مثل ما تعرفون أنه صحتنا النفسية تبدأ من لحظة نسمح لنفسنا نحكي ونعبر ونفهم مشاعرنا بطريقة واعية أكثر وصحية. ومرة ثانية أيضا نوجه الشكر إلى إدارة فاميلي مول لإتاحتها الفرصة إن في إجراء هذه اللقاءات. وحب أن أذكركم مرة ثانية بمحور حلقتنا اللي يقول الصحة النفسية بين الكلمة أو الإحساس، كيف تتحول الكتابة والشعر متنفسا للإنسان. نأخذ اتصال ونرجع لكم مرة ثانية. يبدأ الاتصال انقطع ورح نستقبل أكيد اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية 0750380033 وآسيا تيل 0773080033. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة أيضا. وهناك جائزتين مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية النفسية منام ميخائيل عطراوي عبارة عن استشارة وجلسة مجانية، والجائزة الأخرى مقدمة من الشاعرة والكاتبة نضال إيليا وهي عبارة عن إصدار من مجموعتها الشعرية. نأخذ اتصال ونشوف منو. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح النور.
0: صباح الورد.
1: صباح الأنوار.
0: منو ويانا؟
1: خالدة.
0: يا أهلا وسهلا خالدة، شلونك؟ ممكن اسم الأب؟
1: الحمد لله.
0: خالدة
1: موسى.
0: يا أهلا وسهلا ست خالدة، شلونك؟ أخبارك؟ إن شاء الله تكوني بخير.
1: إن شاء الله طبعا نشكر الرب دائما.
0: يا أهلا وسهلا بك. شنو مشاركتك لنا اليوم بهذا الصباح الجميل؟
1: يعني أنا هذا الموضوع عندي اللي مثلا أشوف مو موضوع هواية أو اللي أستخدمه. يعني بالنسبة لي الكتابة والتعبير عن النفس هذا وين ما يبني أفكر حتى لو أروح كنيسة.
0: ما شاء الله.
1: يبني دفتر وقلم. إذا يعني عندي صديقة معها أنا تكتب، إذا ما عندي كتير دفتر أخذنا وراء.
0: نعم.
1: وتخل عن موبايل وأكتب كل ملاحظة لما تكتب.
0: حلو. حلو.
1: أعبر أو تكتب عن ما بداخلي.
0: يعني. عاش إيدك. هو هذا المتنفس الوحيد
1: للإنسان. موقف يعني غريب.
0: نعم.
1: يعني صار معايا من زمان، يعني أقول أنت قبل قد 20 سنة.
0: نعم ممكن نسمعه.
1: هو أبي طبعا من أبي أكتب مسج أجمع بينه قبل ما أرسله إذا كان كتاب الفاتحين أحد من أي شخص.
0: نعم.
1: أقرأه مرة ثانية. شوفيني مرات أقوم أمسح هذا الكلام أقول لا يشرحها ويشرح.
0: عفية عليك بالضبط. نعم لازم ننتقي الكلمات اللي نكتبها أو نرسلها. نعم.
1: فاليوم أنا عندي من نوع عندي الطاقة القوية وهاي المرة أنا ما شاء الله الحمد لله. فاليوم كتبت مسج يعني كتبتها كداخلي بس أنا ما بدي أشوف فيه.
0: نعم.
1: خارج هو بس أنا بداخلي كتبتها. قلت يا ترى راح تكتب هاي الرسالة إيش مقصدي؟ إذا كان شيء بس هي وهي فارغة أنا بعثت المسج فارغ.
0: نعم.
1: بس هي يعني شلون تخاطب روحي؟ بعثتني هو كنت عاتبك وكنت أغلط بالكلام بعثت فارغ.
0: نعم.
1: بعثتني مسج كتب الدين وقال أنا هذا أحلى مسج قريته في حياتي لأن كل كلمة ما موجودة بس أنا أعتقدك أنا أشكرك على كل شيء على كل هذا المسج. كان المسج فارغ.
0: أكيد.
1: يعني
0: تخاطب الروحي. يعني تخاطر أنت تأمنين بالتخاطر الروحي؟ ترى هذا الشيء موجود تدرين خالدة؟
1: إيه طبعاً.
0: أنا كلش أمن بها. نعم نعم. يعني هواية من المرات.
1: يعني
0: نعم.
1: يعني شلون قرأت الكلام اللي أنا ردت أعبره عنه وهي قرأت.
0: نعم نعم. أكيد هو موجود التخاطر الروحي. تحبين توجهين أي سؤال إلى أستاذ نضال؟
1: طبعاً بالنسبة إلى يعني بالنسبة لنا يعني كوننا يعني بعض الشغلات مثلاً إحنا دائماً نعبر بالكلام بالهذا، فأحب يعني شنو الشغلات السلبية اللي إحنا لازم نبتعد عنها؟ إحنا ما نحب نأذي مقابلنا، دائماً يخرج من إذن يريحنا ويريح المقابل.
0: بالضبط.
1: فشنو التصرف اللي يكون بعض الحالات إذا كنا متعصبين كهالكلام؟ حتى لو نكتبه بالورقة إحنا خرج من داخلنا وراح، لكن أكو أثر راح يتعلق بفكرنا. شنو اللي يعكس هذا السلبي إلى إيجابي؟
0: نعم نعم. أوكي شكرا على مداخلتك إنه وأكيد راح تجاوبك الست نضال.
1: إن شاء الله يا
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا
0: لك. طبعا هو أكيد أكو دائما أشياء تؤلمنا.
2: نعم.
0: سلبيات دائما تأثر علينا.
2: نعم.
0: هو أول شيء الهدوء، يعني الهدوء والتفكير أول شيء، يعني ما أتعجل بالكلام، أفكر قبل ما أتصرف. فممكن هي تكتب خلي ما تنزل مشاعرها بالكتابة.
2: نعم.
0: نزل مشاعرها بالكتابة بس تشوفي شلون ترتاح خلص من هالسلبيات. يعني
2: أكو شغلة ثانية دائما أقولها للمراجعين، إنه مثلا صار موقف وياكم ونحكي هالكلام سلبي عليكم، أقول لهم دائما يعني ويا نفسهم يتنفسون نفس عميق ويحسبون من 1 لـ10، يعني هم هو بالداخل ما راح يشوفك الشخص المقابل، وبعدين شوف يعني أنا أشوف فجأة إن الكلمة تتغير، يعني من تحسين بهذا التنفس وتحسبينها انه الكلمه السلبيه اللي ردتي تقوليها تختلف، يعني المعنى راح تختلف.
0: هي الهدوء اهم شيء،
2: هذا احلى تمرين واحد يقدر يسويه،
0: لان واحد مرات فقد عصبيته ممكن يطلع كلام بعدين ياثر
2: يتندم مو بس
0: على نفسه وعلى المقابله.
2: صح. ويتندم
0: يتندم.
2: فهذا التمرين يساعده انه يعني مكان العصبيه شويه راح تروح من خلال التنفس. نعم. خلونا نطلع فاصل ونسمع أغنية.

0: طبعاً مو كل كتابة تعتبر علاج. إذا الإنسان يكتب ويعيد نفس الأفكار السلبية بدون أي فهم أو تنظيم للمشاعر، ممكن قد يبقى عالق بالحزن. أما إذا كانت الكتابة تساعده أنه يفهم نفسه ويطلع مشاعره بصورة آمنة، فهذه راح تكون أعتقد أكثر مفيدة بالنسبة له. خلينا نعطيكم مثال من واقعنا. طبعاً إحدى السيدات بعد الطلاق بدأت تكتب يومياتها. في البداية كانت كلها ألم وغضب، لكن بعد أشهر صارت هذه السيدة تكتب عن أهدافها وأحلامها الجديدة. فهنا نلاحظ الكتابة تطورت من مجرد تنفيذ إلى إعادة بناء الحياة. نوجه سؤال إلى أستاذتنا أستاذ نضال، هل ما يزال الشعر يحظى بجمهور في عصر وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: فعلا لا زال، يعني كثير من الناس يتذوقون الشعر، يعني هاي شفته بمواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات اللي أكتب فيها.
0: حلو.
1: يعني أشوف أقبال على مرات يعني على الشعر، يعني أنزل شعر، يعني أحس أكو يعني تجاوب.
0: حلو.
1: تجاوب أكو كثير من الناس، حتى يعني ترد مثلاً أنت إذا نزلتي في شيء حزين أو شيء يعني بائس، يجاوبوش بشيء إيجابي إنه يعني كلش حلو، إن شاء الله تطلعين من هالأزمة، إنه يعني يجاوب جواب يعني يريحك، كأنه هو يعرف إنه شكو بداخلك وزي يطلعش من هذا السلبي حتى يدخلش بالإيجابي. يعني كلش حلو، يعني
0: هو حلو تدرين، بس بعض المرات يعني نشوف على مواقع التواصل مثلا صار سوء فهم، مثل ما سمعنا الأخت هنا سوء فهم يعني بين المرأة والرجل، إنه تسقط هذا الشيء وتشاركه ويا المجموعة. يعني شلون تنظرين إلى مرات صديقة ويا صديقة؟ يعني هل تشوفين إنه هذا الشيء حلو مثلا إذا تنزل على مواقع التواصل؟
1: هي المقابلها ما راح يعرف يعني مثلا المن هي منزلتها،
0: يعني كل واحد يقرأ راح يتهم
1: إنه إلى.
0: ومرات تكون يعني حتى الكلمات جارحة، يعني الأسلوب يختلف.
1: بس اللي دا يحس يعني مرات اللي دا يحس إنه هي إلى، يراجع نفسه إنه هو فعلا متصرف وياها هالتصرف الغلط.
0: صحيح.
1: فالمقصود أكثر شيء هو راح يعرف.
0: بالضبط.
1: بس اللي
0: يعني حاشيت يا شنتي أجارتي وسمعت يا شنتي.
1: فاللي مقصود هو راح يتهم، بس اللي ما مقصود ممكن يراجع نفسه، لا أنا ما مسوي أي شيء وما مسوي أي شيء أنا ويا هذا الشخص.
0: فهذا معنى أنا أعتبر المواجهة أفضل من أنه تكتبين وتنزلين والملء يشوفها، يعني الملء من
1: ست منال. مرات المواجهة مثلي همينة.
0: بالضبط. أنا صايرة وياي هواية، يعني صراحة من تواجهيهم أواجه مرة مرتين ثلاثة، بس تشوفين هذا الشخص أنه ما كفاية،
1: ما كفاية،
0: أنه هذا الإنسان مدى يحبك. فنقطع أني يعني أجرب مرة مرتين بس ليلة ثلاثة، خلين حدود إنه يبقى مرات يبقى السلام.
1: ايه.
0: ومرات حتى السلام تقطعي. فالمواجهة يعتبروه إنه ضعف شخصيتك، لا هذا مو ضعف، بالعكس أني أعتبره قوة شخصية. يعني من تواجهين الشخص أنت من المحبة،

0: الثاني إذا هو ما يعني لك أصلاً ما تواجهين، خلاص هذا الشخص صف.
1: أنت من الشخص يكون لك فد علاقة ودية بينك وبينه، فهذا غير شكلي. هذا إذا تعديه، لأن مثل ما قلتي أنت من المحبة،
0: من المحبة،
1: وأنت تعرفين إنه هذا الشخص إنه أكو ود بيناتكم وما قصد علاقة مو حلوة، بس أكو ظهر منه فتشي أذى مشاعرك، فلازم تواجهي. ليش يعني؟ ممكن هو بطريق الغلط، ممكن هو مو قاصد،
0: بس مرات يصرون إنه لا.
1: هذا إذا كان الشخص اللي فعلا ما أكو فد علاقة حميمية أو ود بينك وبينه، يعني ما أكو فد صداقة قوية، هذا ممكن إيه راح ما ينطي شيء، يعني إنه هو لا هو الصح وأنت الغلط.
0: والله مرات حتى تجي من الأقارب بالدرجة الأولى، يعني من تعتذرين مرة مرتين، ترى هذا مو ضعف بي أنا، يعني دا أحس إنه رجع العلاقات يعني بس للأسف
1: خليها مثل ما
0: خليها. صحيح طبعا. هل تعتبرين إنه تجربة المرأة تختلف بالكتابة الشعرية عن الرجل، لو تشوفيها إنه
1: لا ما تختلف؟ لا لا ما تختلف. صح المرات الإنسان مشاكل أكثر من الرجل، ترى هم الرجل عنده مشاكل
0: أكيد. إحنا ما
1: تعرفين يعني إذا أقول لك الحقيقة، الحقيقة أنا أختلف بالشعر اللي الرجل أكثر بالضبط، يعني أتذوق في الشعر الرجل تكون هذا تقويم الشعر مع الرجال، تكون المحبة اللي المرأة تحتاجها.
0: صحيح. ويمكن يوصل لها فد مسج إنه يعني أنت إلك مكانة في القلب،
1: لأن شلون من يكتب الشعر يعني يكون تفاصيل للمرأة حلوة، خاصة يعني تضاوعين الكلمات اللي منتقات من عنده.
0: صح.
1: يعني صدق يعني يعني وديت أنا يعجبني أقرأ لهم. عندنا أستاذ رياض المدن يكون شاعر، هو شاعر في معادلة أبو أو لا.
0: نعم.
1: يعني كل شيء يعجبني أقرأ للشعر، شعره كل شيء حلو.
0: هي طبعا إحنا من ننحاز إلى الرجل فقط أو إلى المرأة.
1: أكيد
0: أكيد،
1: لأن المرأة يعني ما توصف الرجل، ما توصف الرجل.
0: صح.
1: توصف الألم اللي تشوفه من الرجل.
0: سايكولوجية المرأة تختلف عن سايكولوجية الرجل. فالمرأة بطبعها هي يعني عاطفية أكثر من الرجل.
1: فعلا.
0: بس مرات الرجل يكتم هذه العاطفة.
1: هو الرجل لما المرأة تأذيه أكثر، شوفي حتى من يكتب الشعر إلها، من يكتب الشعر عن الألم اللي أخذ منها، يمكن محبة، يمكن محبة.
0: نعم.
1: رغم الألم اللي هو لاقاه من هاي. يعني يعجبني ذي إنه يكتب عن مشاعره اللي تأذى منها من هاي المرأة ومخجلان من عندها.
0: نعم.
1: هذا الحلو فيه.
0: نعم أكيد. طيب هل يحتاج الشاعر إلى العزلة مرات من يكتب؟ تخلين ويا نفسك، راح تجيلك المشاعر وتجيلك الأفكار.
1: أنا أسرع.
0: حتى مرات يعني نحتاج إنه من نكتب، مثلاً حضرتك تكتبين قصيدة أو شعر، تحتاجين إنه مثلاً قاعدة ويا فنجان قهوة أو على بحر، شلون تنظرين لها؟ يعني تتكلمين بها أكثر؟
1: فعلاً أنا جربتها.
0: أنا جربتها.
1: من نسمع الصوت الأمواج. صح. أنا كثير كاتبة عن البحر.
0: نعم.
1: كل شيء يعجبني البحر، يعني تحسين هذا البحر
0: هو يمتص أصلاً، يمتص الطاقة السلبية
1: حتى تروح ويا الأمواج.
0: هو إحنا ليش نحب البحر؟ لأن إحنا مفتقدين. مبتدئ مثلا بصورة عامة، يعني واحد مبتدئ ما يعرف بعده شنو الكلام اللي توجهينه حتى يتعلم.
1: ما يخالف تطلع ركيسة، بس أكو من يدقق لكم. يعني أنا يعني لا قبل ما أصدر كتابي يعني أخليه أوديه الناس اللي هم خبرة إملائية باللغة العربية. لازم ممكن أنا أكو شغلات هم باللغة العربية تختلف، يعني الطريقة حولي الحركات، فلازم أكو مراجعة. يعني إحنا بدينا كتابة
0: كل شيء
1: مو بدينا إنه لا أكو تدقيق ورانا، كان أكو تدقيق لهذا. تعلمت من طريقة التدقيق الإملائي، تعلمت شلون أطور كتابي.
0: ترى كل شيء يعني أني مثلا ما كنت متعودة أنه أني أقدم برنامج أني والبرنامج وين
1: طبعا
0: زين، يعني كبداية هواي أخطاء عندي. يعني أنت من أرجع للقاء الأول لا وين صار تطور. فكل شيء هو بالتعلم، أبدا مو عيب مستمعينا أنه تخطئون، لأن دائما الأخطاء إنه تعلمكم شلون تقومون توقفون مرة ثانية على رجلكم. مثل الطفل، إحنا دائما نقول إنه الطفل كم مرة يوقع ويقوم حتى يتعلم شلون يمشي شلون يوقف. فأبدا مو عيب، يعني خلينا نخطأ كل العالم في
1: الحياة،
0: مدرسة
1: نتعلم منها كثير.
0: أكيد أكيد. طيب كلمة أخيرة من خلال إذاعة أنكاوة، شنو تقدمين لنا في النظام؟
1: أنا أشكركم
0: على
1: الاستضافة الحلوة،
0: كلش استمتعنا ويانا.
1: أستاذة فابيان أشكركم كثير، يعني حسيت أني بين عائلتي، ولا حسيت أنه أنا برنامج أو لازم أتقيد
0: من دوحة السلام. كان كلش موصول للمستمع،
1: يعني بالكلام وياكم
0: خلينا جزيلا. وشكرا على الهدايا اللي جبتيها، الكتب اللي جبتيها رائعة. شكرا جزيلا سيد نضال. خلينا نجري بسرعة ونشوف من الفائز الأول. خلينا نشوف ليانا.
1: خالدة
0: موسى فازت ليانا بجلسة واستشارة مجانية من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. راح أسوي لك هذه المرة جائزة مميزة، وهي خلونا ننوه عن علاج يعني مبهر عن جد. إحنا عدنا 32 نقطة براسنا، هذه 32 نقطة نسميها مسارات الوعي، يعني عن طريق مساج معين وعن طريق مانترا معينة إنه نفتح هذه المسارات. مثال حضرتك أنت عندك شرايين مسدودة، مرات تروح للطبيب يقول لك إنه أول شيء تسوي قسطرة، صح؟ فإحنا هذه أنا أسميها إنه هذه قسطرة للدماغ، يعني عن جد هذه تريح النوم، أفكار هاي الوشة الموجودة. فأكيد ست خالدة أنت ربحتي ويانا هاي الجائزة المميزة.
1: خلونا
0: ألف مبروك. رحاب بشير، ربحتي ويانا الجائزة المقدمة من ست نضال إيلية، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب الشعرية. ألف مبروك
1: مبروك مبروك.
0: أكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا، نقول لكم من راديو عنكاوة، إذا عندك مشاعر متراكمة مو ضروري تكون شاعر حتى تكتب. اكتب لنفسك، اكتب رسالة، اكتب خاطرة حتى لو أهملتها، المهم تعطي مساحة لمشاعرك حتى تتكلم. وصلنا لنهاية حلقتنا اللي تعلمنا اليوم إنه الكلمة مو مجرد حروف، مرات تكون رحلة لبداية شفاء. وأكيد كل الشكر لضيفتنا الكاتبة والشاعرة نضال إيلية. شكرا على هذا اللقاء الجميل إلى جميع بين اللي جمع بين الشعر والوجدان، وأضاء جانب مهم من العلاقة بين الشعر والصحة النفسية. وتعلمنا اليوم إنه الكلمة قد تكون دواء، إنه القصيدة قد تمنح كمان مساحة للتنفيس لإعادة كتابة ذاته، وأيضا استعادة الأمل. والشكر أيضا موصول إلى لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. كنت معكم في الإعداد والتقديم أنا الأخصائية النفسية منال.

تكن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

0: قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. أوعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لقاء عنكاوى بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشابة إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوى وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوى للشباب AYM 2026 وتحت شعار شركاء في الرسالة

0: أكيد هسه رح نلتقي ويا الأخت حياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أني زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم. شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورديس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شلون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشية موصل للسريان كاثوليك، أبرشية دهوك، أبرشية زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط وهذا فنعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لأنه أي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجودة في داخلك اللي هي الروح مليئة من الطاقة والقوة والمحبة. فأنت من تلعب لعبة أو من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئة من نعمة الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم كنت فرح ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة. إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لا تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصياً أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونه للآخرين، ما تخسرون أبداً.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو أم ما تحتاج أولادها، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم
1: ويبارككم. شكرا. شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندس حنا من راهبات الدومينيكيات القديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هم أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة للرسالة للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها بأي نشاط يكون حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة المسيح.
0: طيب ماسير شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شوف التفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات. شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بين حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين يعني.
0: عذراً ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياساً بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة بحكم إنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولاً تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة الأولى اللي بدينا بها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لاحقين راح تجي، يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات. فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي، يجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة بالأخوية بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا. كان كلش حلو يعني هاي الفئة، أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هاي تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم، مهما كان الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا أولاد كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير.
2: شكرا.
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا. نورتونا بكم. شكرا. الله يحفظكم.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير.
2: شكرا.
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا. نورتونا بكم. شكرا. الله يحفظكم.

0: الشباب ما تنفاضطوا بخطريقة مغزي سلطة أخني كسراية عراق وعندي كبيرة كبيرة مهمة له ومندي كبيرة بسيمة وأنا طالي رد قربانة روحانية كبيرة إسوا شعرا قاود وجودة قربانة وخشوعة إسوا قاود أجواء كبيرة بسيمة.
1: اسمي ساندرين سعدي، مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة. الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت، إحنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات، كلنا نخدم الكنيسة بإيد وحدة، كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا. الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة، تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل، تعرفنا شلون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل.
2: مرحبا، أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان. طبعا احنا مشاركين مو أول مرة بلقاء الاي واي ام للشباب. خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات. طبعا السنين اللي فاتت كانت أيضا لها أهداف وممتعة، بس هالسنة شوية تختلف لأن صار بها شوية خلينا نقول انضباط أكثر والرسالة صارت أكثر وضوح، تمام، بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة. شاركنا طبعا هواية نشاطات، منها ترفيهية منها دينية. المحاضرات كانت
3: أكثر النشاطات اللي لاقت حضور عند الشنية هي سواء كانت محاضرة أو كان نشاط روحي أو ترفيهي.
2: هو مو خلينا نقول محاضر يعني نشاط، وإنما محاضرات. تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل، تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا. المحاضرات كانت جدا هادفة، استفادينا منها صح، نحن قرينا ونعرف يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل، بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى، نظرة ثانية إنه نحن شلون نوصل للرسالة أكثر، شلون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس وإنما قدموها للعالم أيضا. فكانت محاضرات هادفة جدا، عجبتني أنا المحاضرات وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية بالضبط، سجود ساعة سجود مشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة، كانت يعني ساعة كلش حلوة.
3: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
2: أجواء بعنكاوة كلش حلوة، عنكاوة هي نفسها حلوة فبيها أجواء لطيفة كلش، خاصة يعني بالكنائس نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق. النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية حتى لو كانت قرية، كلش حلوة الأجواء تكون بيها جدا لطيفة. فعنكاوة هي من زمان حلوة وهسه منها صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا. وشكرا لكم، شكرا لسيادة المقران بشار وردة، شكرا بطريرك، شكرا للبابا همينة، رسالته كانت كلش حلوة،
3: كانت رسالة مؤثرة.
2: نعم، وصراحة مشاركة البابا لنا وهاي الرسالة اللي قدمها لنا حسينا فعلا أني كشخص يعني كماجد أني حسيت انه فعلا نحن مو منسيين، نحن مو بعاد. دائما خلينا نقول القيادة الكنسية البابا الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية، يهتم بالشعب، يهتم بالمسيحيين كل انحاء العالم. يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة، جزء من الكنيسة كليتها، مو فقط ان نحن مسيحيين في منطقة في العراق و مهتمين بينا فقط المطارنة لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية انه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم.

0: ربنا يبارك في خدمتكم ونورتوا عنك أول مرة ثانية.
1: تسلم لنا الشرف يا هلا.
2: شاركت المهرجان قبل السنة فاتت وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من المحاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة وهواية شغلات استفادينا منها، يعني كإخلاص الصداقة وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة وهاي يعني، وشاركنا بهاي مهرجانات يعني مهرجان كلش حلو وممتع وهواية وشغلات حلوة بيه.
0: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
2: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو وخلي واحد في طاقة حلوة ويستمتع بهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويصير عنده إخلاص وصداقة طبعا هذا كلش حلو، هذا هو الشيء حلو تولي.
0: الله يبارك خدمتك. شكرا جزيلا.
3: اسمي كريستينا أكرم من قرقة جاية، جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفعاليات، شاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة وشاركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة لأنه إيد واحدة ما تصفي، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
0: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
3: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات وهم هم تعلموا كثير شغلات.
0: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
3: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
0: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاوة.
3: شكرا.
0: كيلي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي؟
4: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا كل حياة نشاط شبيبة.
0: عجبتك النشاطات؟
4: اي عجبني النشاطات.
0: انت هاي اول سنة تشارك؟
4: لا قديماني
0: دائما تشارك.
4: اي سنة سنة وشارك.
0: كل سنة انت تشارك؟
4: اي نعم.
0: وكل سنة يعجبك تشارك؟
4: اي
0: اذا تشوف مثلا لقاء الشباب هنا المحاضرات الروحية
4: محاضرات وصلاة
0: الرياضات الروحية
4: قداس وشارك كل الناس يصلون وياهم بالصلاة.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
4: شكرا
0: شكرا جزيلا.
4: الله قويك الشارك.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

ليكن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

חובה אחת ארצית, עומק לפרסומים.

كنش ضمتك سنوافد فد ميد أربيل مش المين توقان ضمن طيانة بشيطة ومتقنين المهبختة أرخاثة مزدوقانة قو صوران مشلمين معي قاثة دخوي شوثة ومخيان زوعة تقاروثة وساع روثة ترميثة خيلة وتقنواثة مثقد مان بصدرة دنيشة وتسخبرت الزيديل واشنطن عراق موعدة تقلد خميموثة خاثة وبريم تتعبرة بمثخد يوماثة أثيانة مش دروثة قطريتا قو طهران المشرية شربت معي قاثة مع براد هرمز ترامب بيدوثة إيران ويهوذ بقدان بثيخة الخيلة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشاب إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة، ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب، وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026، وتحت شعار شركاء في الرسالة

0: وأكيد هسه رح نلتقي ويا الأخوة حياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة،
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشيات موصل للسريان كاثوليك، أبرشيات دهوك، أبرشيات زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فد نعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لانه اي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجوده في داخلك اللي هي الروح مليئه من الطاقه والقوه والمحبه. فانت من تلعب لعبه او من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئه من نعمه الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح، ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة. إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لست تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود، وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصيا أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونوا للآخرين، ما هتخسرون أبدا.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو إما تحتاج أولاده، فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية، جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم.
1: ويبارككم، شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندسي حنا من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هي أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع، بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بيهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة، للرسالة، للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها بأي نشاط يكون، حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بينه حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين يعني.
0: عذراً ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياساً بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة بحكم أنه كان أكو فت يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولاً تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة، السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لا يحق راح تجي يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات، فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا، ف كان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقى هي تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم، مهما كان الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير،
2: شكرا،
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا، نورتونا بكم، شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار سليوة من ناشد عن كاوين أي شاتا أي واي أم كبيرة كبيرة بالسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوتو رغبة الخدمة طبعا أي واي أم دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفعل تطلب بخطريقة مغزية صورة أخنك سراية عراق وأم دي كبيرة كبيرة مهمة له ومن دي كبيرة بسيمة وأنا طاري ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوعة إثوة قاود أجواء كبيرة كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت إحنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسة بإيد وحدة كلنا عندنا دعوة لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازة ومفيدة لنا كشبيبة تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات بأعمال الرسل تعرفنا شون هم يكونون شركاء في الرسالة ويا بقية الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة ماريوسف بالشيخة
1: شخصيات كتاب المقدس

0: بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة. شاركنا طبعا هواية نشاطات، منها ترفيهية منها دينية. المحاضرات كانت
1: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي؟
0: هي
1: سواء كانت محاضرة أو كان فد نشاط روحي أو
0: نعم.
1: ترفيهي.
0: هو مو خلينا نقول يعني نشاط، وإنما محاضرات. تعرفنا دائما يعني تعرفنا هواية على الرسل، تعرفنا على الرسل اللي راحوا وبشروا برسالة المسيح والطرق والكيفية اللي استخدموها هم، وعمل الروح القدس بيهم وعمل الروح القدس بالناس اللي بشروهم أيضا. المحاضرات كانت جدا هادفة، استفادينا منها. صح نحن قرينا ونعرف، يعني حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل، بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى، نظرة ثانية، إنه نحن شون نوصل للرسالة أكثر، شون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس، وإنما قدموها للعالم أيضا. فكانت محاضرات هادفة جدا. عجبتني أنا المحاضرات، وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية
1: بالضبط،
0: سجود، ساعة سجود، مشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة، كانت يعني ساعة كلش حلوة.
1: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
0: أجواء بعنكاوة كلش حلوة. عنكاوة هي نفسها حلوة، فبيها أجواء لطيفة كلش، خاصة يعني بالكنائس. نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق. النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني، حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية، حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها وجدا لطيفة. فعنكاوة هي من زمان حلوة، وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا. وشكرا لكم، شكرا لسيادة المطران بشار وردة، شكرا للبطريرك، شكرا للبابا همينة، رسالته كانت كلش حلوة،
1: كانت رسالة مؤثرة جدا.
0: نعم، وصراحة مشاركة البابا إلنا وهاي الرسالة اللي قدمها إلنا، حسينا فعلا أني كشخص يعني كماجد، أني حسيت أنه فعلا نحن مو منسيين، نحن مو بعاد. دائما خلينا نقول القيادة الكنسية، البابا، الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية، يهتم بالشعب، يهتم بالمسيحيين كل أنحاء العالم. يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة، جزء من الكنيسة كليتها، مو فقط أنه نحن مسيحيين في منطقة في العراق ومهتمين بينا فقط المطارنة، لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته لنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية أنه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
1: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكم مرة ثانية.
0: تسلم، إن الشرف. يا هلا.
2: شاركت بالمهرجان قبل السنة فاتت، وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة، وهواية شغلات استفادينا منها يعني كإخلاص الصداقة، وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة، وهاي يعني وشاركنا بهاي مهرجانات. يعني مهرجان كلش حلو وممتع، وهواية وشغلات حلوة بيه.
1: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
2: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان، لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو، ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بالهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء حلو عندي.
1: الله يبارك خدمتك.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا.
3: اسمي كريستينا أكرم، من قرقوج جاية، جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفاعليات، وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت، ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت

0: كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي كثير كثير ممتعة. يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة، لأنه إيد واحدة ما تصفق، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.
1: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
0: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
1: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
0: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
1: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاوة.
0: شكرا شكرا.
1: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي إم؟
2: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا كل حياة نشاط شبيبة.
1: عجبتك النشاطات؟
2: اي عجبني النشاطات.
1: انت هاي اول سنة تشارك؟
2: لا قديماني
1: دائما شارك.
2: اي سنة سنة وشارك.
1: كل سنة انت تشارك؟
2: اي نعم.
1: وكل سنة يعجبك تشارك؟
2: اي
1: دا تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحية،
2: حاضرات وصلاة،
1: الرياضات الروحية،
2: قداس وشارك، كل الناس صلون وياهم بالصلاة.
1: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
2: شكرا
1: شكرا جزيلا.
2: الله قويك إن شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

طواقم صيانة مياه أربيل تنهي إصلاح خط إفراز 3 الرئيسي وعودة ضخ المياه. طرق المسار المزدوج في سوران تنهي معضلة الازدحامات وتنعش حركة التجارة والسياحة. صندوق الطاقة والتنمية يتصدر أجندة زيارة الزيدي إلى واشنطن. العراق على موعد مع موجة حر جديدة وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة. وفد قطري في طهران لنزع فتيل أزمة مضيق هرمز. ترامب: سأدمر إيران وأعطيت أوامر مفتوحة للجيش.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

لقاء عنكاوا بالشباب هو لقاء بيسوع، هو فرصة حقيقية للتوقف وسط انشغالات الحياة والاقتراب من المسيح الذي يدعو كل شاب وشابة إلى اكتشاف معنى الحياة والرجاء والمحبة. إنهم شبيبة الكنيسة الحية، هم نبض الرجاء وصوت الإيمان الذي يتردد في أروقة الكنيسة بحماسهم وعطائهم وروحهم المفعمة بالمحبة. يصنعون فرقا في كل خدمة ومبادرة، ويجسدون معنى الانتماء الحقيقي للمسيح وكنيسته. إنهم الشبيبة التي تحمل رسالة المحبة وتزرع الأمل في القلوب، وتؤمن بأن المستقبل يبنى بالإيمان والعمل والتعاون. فبوجودهم تبقى الكنيسة حية نابضة بالعطاء ومشرقة بأجيال تؤمن بأن الخدمة رسالة والمحبة أسلوب حياة. أهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الإعلامية الخاصة من إذاعة عنكاوا وفعاليات اليوم الثالث من مهرجان لقاء عنكاوا للشباب AYM 2026، وتحت شعار شركاء في الرسالة.

0: وأكيد هسه رح نلتقي ويا الأخوة حياة الدومينيكية القادمة من بغداد كراكوش اللي أنا دائما أقول عنها فراشة بغداد. مرحبا ماسير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بك.
0: كيف الصحة؟
1: أنا زين.
0: نورتي عن كاوة.
1: تسلم، شكرا. منورة بأهلها وبشبيبتها.
0: تسلمين ماسير. احكي لي شوية تفاصيل عن مشاركتكم في مهرجان لقاء الشباب AYM 2026. كيف كانت التحضيرات؟ كيف تقيمون الحضور؟ الكنائس المشاركة؟
1: احنا مشاركين شبيبة كنيسة مارغورغيس في برطلة. خلال هاي السنة كاملة حضرنا لبرنامج متكامل مجموعة من المحاضرات اللي كانت اللجنة في عنكاوة ترسل هاي المحاضرات باسم مدرسة الرسل. كان محور الأساسي هو كيف نكون أناس مشاركين في العمل والخدمة داخل بيتنا الأساسي اللي هو الكنيسة. فحضرنا الشبيبة على ضوء هذا النشاط، على ضوء هاي الشعار. واليوم جينا إلى عنكاوة كتجمع كبير نلتقي بشباب آخرين ونشوف شون هم كانوا أيضا تحضيراتهم للشراكة مع الرسل وأيضا مع الكنيسة.
0: الكنائس المشاركة،
1: كنيسة من أبرشيات مختلفة، مثلا أبرشيات موصل للسريان كاثوليك، أبرشيات دهوك، أبرشيات زاخو، بغداد، من قرى كثيرة من عنكاوة. فكثير أكو أبرشيات مشاركة في هذا النشاط، وهذا فد نعمة كلش كبيرة. هالاختلاف الموجود في الأبرشيات هو نعمة كبيرة يغني الكنيسة.
0: كيف يتم المزج بين الجانب الروحي والأنشطة الترفيهية؟
1: طبعا ماكو نشاط ترفيهي ما بين الروح، لانه اي نشاط ترفيهي يرفع من الروح الموجوده في داخلك اللي هي الروح مليئه من الطاقه والقوه والمحبه. فانت من تلعب لعبه او من تسوي نشاط ترفيهي ما جاي من فراغ، لكن جاي من روحك المليئه من نعمه الله ومن حضوره. فالله كله فرح، فلازم تنطي فرح، ما بكيفك.
0: طيب شلون تعززون من خلال هذه اللقاءات الانتماء الكنسي للشباب ماسير؟
1: مهم جدا في هذا الزمن نعزز، لا أقول فكرة وإنما يعني هو حياة. الانتماء هي حياة. إذا أنت ما منتمي لشيء ما تقدر لا تحبه ولا تقدر تعيش بأمان. فالانتماء للكنيسة هو الانتماء إلى ساحة أمان إلك. فإذا أنت موجود داخل الكنيسة، إذا أنت موجود في أحد أعمدة الكنيسة، فيا شاب ويا شابة لست تخسر هذا العمود. أنت عمود، تعال كمل البناء العمود، وهيجي راح يبني منازل كبيرة في ملكوت الله.
0: الأثر اللي تتمنون أن يترك هذا اللقاء في حياة الشباب؟
1: الأثر اللي أنا شخصيا أحب أتركه في نفوس وشبيبتنا هو الفرح. لا تضيعون فرصة بدون فرح، وهذا الفرح اللي لازم ما يكون بس لكم، طونوا للآخرين، ما هتخسرون أبدا.
0: طيب أنت كبنت الرجاء وبنت الكنيسة، رسالة مسيحية توجهيها لمسيحيي كردستان والعراق والشرق الأوسط والعالم؟
1: أكيد رسالتي الأولى والأخيرة هو لا تنسون الأمكم الكنيسة بحاجة لكم. لا تحسب نفسك أنه أنت ما مهم في كنيستك، لا أنت مهم، وماكو أم ما تحتاج أولادها. فالكنيسة هي أمكم، فلا تضيعون أمكم في هذا العالم.
0: الأخت حياة الدومينيكية، جزيل الشكر، ربنا يبارك جهودكم وإن شاء الله تكونون في تألق ونجاح دائم.
1: ويبارككم. شكرا، شكرا لكم، الله يحفظك أخوي.
2: أنا الأخت سندسي حنا من راهبات الدومينيكيات للقديسة كاترينا السيانية في العراق. شاركت في مهرجان لقاء شبيبة عنكاوة AYM، اللي هو فعلا مهرجان يجمع الشباب وينمي الطاقات والمواهب ويجمعنا حول الشركة والرسالة اللي كان محورها هاي السنة حول أعمال الرسل ورسالة بولس الرسول. صراحة كانت مواضيع ممتعة ومفيدة، وكانت خبرة لنا وللشبيبة إحنا كمرشدين لهم. هذا اللقاء أنا أشوفه كلش مفيد، يعني يجمع كل المناطق، يجمع الشباب، يخليهم إنه يتذكرون هي أولاد الكنيسة، تجمعهم هاي البرامج. يعني نشكر أولا سيادة مطران بشار وردة، لأن هذا عمل رائع، هذا لقاء رائع، بحيث يخلي الشباب يكونون فعلا يعرفون شنو هدفهم بالحياة، يجمعهم حول الكنيسة، يقربهم من يسوع، يفهمهم شنو هي رسالتهم بالكنيسة. مو هي فقط مسيحيين ولا هي فقط أعضاء ما بيهم فائدة، بالعكس لازم يتوجهون للخدمة، للرسالة، للعمل في الكنيسة في جميع مجالاتها بأي نشاط يكون، حتى يوصلون كلمة يسوع وكلمة الإنجيل.
0: طيب ماسير، شلون تقيمين تفاعل الشباب اليوم في مهرجان 2026؟
2: شفت تفاعلهم حلو من ناحية المحاور اللي قدموها الآباء الكهنة والأخوات الراهبات، كان عندهم أسئلة، كان عندهم تفاعل، وأيضا في محاور أعمال الرسل من خلال الجروبات شفت حماسهم إنه شون يطرحون الأسئلة، شون هم يعني قروا هذا النص من خلال المجامع، وكان أكو بينه حوارات ومناقشة، كان تفاعلهم كثير حلو.
0: طيب شون تميزين بين مهرجان هذه السنة عن السنوات السابقة؟ كيف تشوفين، كيف تقيمين؟
2: تقييم يعني هو كثير حلو، كثير جيد، كان بينه تغيير بالنسبة للسنوات الماضية، يعني تقليص الوقت كان زين يعني.
0: عذرا ماسير، أقصد من ناحية التجمع، من ناحية الوجود، كيف تقيمين وجود الشباب المسيحي اليوم قياسا بالسنوات السابقة؟
2: شفت تواجدهم هاي السنة شوية أقل من السنوات السابقة بحكم أنه كان أكو فد يعني ترتيب في التنظيم من قبل اللجنة، كان كثير حلو. أولا تجزئة الجروبات المرشدين، تواجدهم حلو وفعال. السنوات السابقة كان مكثف وكان عشوائي، يعني كان حضور، بينما هاي السنة، السنة الأولى اللي بدينا بيها بمدرسة الرسل اللي تعتبر أول سنة، بعد عندنا سنتين يعني لا يحق راح تجي يعني السنة الجاية والبعدها اللي راح يعني تكتمل الحلقة بثلاث سنوات، فهذا يعني هو جزء من النظام والترتيب، ما هو انه يجون عشوائي ويجون يشتركون من البداية او ماكو اي فت خبرة او فت مسيرة او فت تنظيم يعني مسبق.
0: فئة الشباب المشاركة،
2: فئة الشباب المشاركة هي من عمر 18 إلى 35، فئة هي قمة عمر الشباب، قمة الحماس، قمة المواهب، يعني هاي الفترة هي نشيطة سواء بالمجتمع أو بالكنيسة، وأكيد هم كلهم يعني من جماعة الكنيسة اللي يشتغلون سواء بالجوقة، بالأخوية، بالتعليم المسيحي، كرهبان وراهبات اللي إحنا يعني كمرشدين والكهنة أيضا، ف كان كلش حلو يعني هاي الفئة. أكو قسم منهم أصغر يريدون يجون والأكبر يريدون يجون، بقاها تعتمد على يعني تنظيم.
0: طيب بالتزامن مع ختام فعاليات مهرجان لقاء الشباب في عنكاوة 2026، رسالة من أخت مسيحية تحبين توجهيها لكل المسيحيين الموجودين في إقليم كردستان وفي العراق وفي العالم؟
2: رسالتي إنه الشباب هو عطاء دائم، ما لازم يتوقف، ما لازم الظروف تأثر عليهم، مهما كان الفرصة ممتعة والفرصة لازم تستغل، والوقت بأي وقت اللي إحنا نريد نعيش اللحظة نعيشها، مهما كان ما نخلي الظروف تأثر علينا ولا الالتزامات ولا الضغوطات، لأن هذا الشيء يخلينا نتجدد ويخلينا إنه نعرف إحنا كأولاد الكنيسة شنو المطلوب من عندنا، ما نكون مظاهر، ما نكون بعيدين عن الكنيسة، لازم يكون عندنا هالتواجد، هالحضور، هالحماس، هالطاقات لازم تستغل، ما تبقى خامدة.
0: ربنا يبارك بكل خدمتكم ماسير.
2: شكرا،
0: نورتونا بعنكاوة.
2: شكرا، نورتونا بكم. شكرا، الله يحفظكم.

0: مينا نزار سليوة من ناشد عن كاوين أي شاتا أي واي أم كبيرة كبيرة بالسيمة ما شاء الله شبيبة جديدا كبيرة روحانية دتوت ورغبة الخدمة طبعا أي واي أم دكاو التركيز اللي طاقات الشباب ما تنفعل تطلب بخطريقة مغزية صورة أخنيك سراية عراق ومدي كبيرة كبيرة مهمة له ومندي كبيرة بسيمة وأنا طاري ردة قربانة روحانية كبيرة إثوة شعرا قاود وجودة قربانة وخشوعة إثوة قاود أجواء كبيرة كبيرة بسيمة
1: اسمي ساندرين سعدي مشاركة للسنة الثانية كمشاركة بأي واي ام الشركاء في الرسالة الموضوع جدا مهم بالنسبة إحنا كشبيبة بهذا الوقت احنا نكون ويا القسان ويا الماسيرات كلنا نخدم الكنيسه بايد واحده كلنا عندنا دعوه لازم نلبيها ونعرف الله شنو رسالته لنا الفقرات كانت جدا ممتازه ومفيده لنا كشبيبه تعرفنا بها على شخصيات كتاب المقدس وشخصيات باعمال الرسل تعرفنا شلون هم يكونون شركاء في الرساله ويا بقيه الرسل
2: مرحبا أنا اسمي ماجد من كنيسة مار يوسف بالشيخان طبعاً نحن مشاركين مو أول مرة بلقاء الـ AYM للشباب خلال السنوات اللي فاتت شفنا انطباع يعني مختلف بين السنوات طبعاً السنين اللي فاتت كانت أيضاً لها أهداف وممتعة بس هالسنة شوية تختلف لأن صار بها شوية خلينا نقول انضباط أكثر والرسالة صارت أكثر وضوح تمام بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضورها
2: بحيث أنه أنت صرت تعرف شنو يعني الرسالة وشنو يعني المشاركة شاركنا طبعا هواية نشاطات منها ترفيهية منها دينية المحاضرات كانت
3: أكثر رائعة. النشاطات اللي لاقت حضور عندك شنو هي؟

0: المحاضرات كانت جدا هادفة، استفادينا منها صح، نحن قرينا ونعرف يعني، حتى لو اللي ما قاري واللي ما يعرف بأعمال الرسل، بس هاي المحاضرات والشرح وكيفية الإلقاء مال الرهبان والآباء مالتنا انطتنا فد فكرة أخرى، نظرة ثانية إنه نحن شلون نوصل للرسالة أكثر، شلون هم استخدموا البشارة هذه وما خلوها لنفسهم بس، وإنما قدموها للعالم أيضا. فكانت محاضرات هادفة جدا، عجبتني أنا المحاضرات، وعجبتني البارحة مال كانت يعني رياضة روحية
1: بالضبط،
0: سجود، ساعة سجود بمشاركة البطريرك والكهنة والمطارنة، كانت يعني ساعة كلش حلوة.
1: طيب شلون شفت الأجواء بعنكاوة؟
0: أجواء بعنكاوة كلش حلوة، عنكاوة هي نفسها حلوة، فبيها أجواء لطيفة كلش، خاصة يعني بالكنائس، نحن النشاطات الكنسية تنطي طعم ثاني حتى بغير مناطق، النشاطات الكنسية مالتنا بيها طعم ثاني، حتى من نروح المنطقة خلينا نقول قرية، حتى لو كانت قرية كلش حلوة الأجواء تكون بيها وجدا لطيفة. فعنكاوة هي من زمان حلوة، وهسه همنا صارت بعد أحلى بهاي النشاطات مالتنا، وشكرا لكم، شكرا لسيادة المطران بشار وردة، شكرا للبطريرك، شكرا للبابا همينة، رسالته كانت كلش حلوة،
1: كانت رسالة مؤثرة جدا.
0: نعم، وصراحة مشاركة البابا إلنا وهاي الرسالة اللي قدمها إلنا، حسينا فعلا أني كشخص يعني كماجد، أني حسيت أنه فعلا نحن مو منسيين، نحن مو بعاد، دائما خلينا نقول القيادة الكنسية، البابا، الكرسي الرسولي دائما يهتم بالرعية، يهتم بالشعب، يهتم بالمسيحيين كل أنحاء العالم، يعني نحن صرنا جزء من هاي الحياة، جزء من الكنيسة كليتها، مو فقط أنه نحن مسيحيين في منطقة في العراق ومهتمين بينا فقط المطارنة، لا، ولكن حتى البابا نفسه مشاركته ورسالته إلنا بالأخص انطتنا طعم ثاني، انطتنا فكرة ثانية أنه نحن جزء من هاي الكنيسة كليتها بالعالم كليتها.
1: ربنا يبارك بخدمتكم ونورتوا عنكاوة مرة ثانية.
0: تسلم، إن الشرف يا هلا.
2: شاركت بالمهرجان قبل السنة فاتت، وهسه هاي ثاني مشاركة لي، واستفادت من محاضرات هواية ومن التعليمات الحلوة، وهواية شغلات استفادينا منها يعني كإخلاص الصداقة، وهاي يعني هواية شغلات اجتماع وتعرف على أشخاص هم، وشفنا هواية ناس حلوة، وهاي يعني وشاركنا بهاي مهرجانات، يعني مهرجان كلش حلو وممتع، وهواية أكو شغلات حلوة بيه.
1: طيب أنت كبنت الكنيسة شنو الرسالة اللي تحبين توجهيها لكل الشباب؟
2: أتمنى كل الشباب يشارك بهذا المهرجان، لأنه مهرجان كلش ممتع وحلو، ويخلي واحد ينطي طاقة حلوة ويستمتع بالهواية شغلات ويستفاد من عندها، هذا أهم شيء، ويكون عنده إخلاص وصداقة طبعا، هذا كلش حلو، هذا هو الشيء اللي أتمنيه.
1: الله يبارك خدمتك.
2: شكرا.
1: شكرا جزيلا.
3: اسمي كريستينا أكرم، من قرقوج جاية، جيت لهذا المهرجان حتى أشارك بفعاليات، وشاركت قبل يعني بالسنوات الفاتت، ومهرجان كلش حلو، تعلمت هواي شغلات، تعلمت أكون اجتماعية أكثر، أكون صداقات، تعلمت كذلك أتقرب من يسوع وأكون قريبة منه، وتعلمت كثير أشياء حلوة، واشتركت في فعاليات والألعاب ويا زملائي، كثير كثير ممتعة، يعزز أنه نكون مجتمعين في يد واحدة، لأنه إيد واحدة ما تصفق، فإحنا جماعة نتعلم ونكتسب خبرات عن التعليم على مود نعلم الأجيال القادمة، ونصير معلمين في التعليم المسيحي وفي مثل هذه المهرجانات، حتى نعلم الصغار واللي راح يشاركون بالسنوات القادمة.

0: طيب لمست وجود شباب يشاركون لأول مرة في هذا المهرجان؟
1: إيه كثير، وهم هم عجبهم المهرجان كلش، وشفتهم متفاعلين هواي ويانا ويشاركون بالمسابقات والفعاليات، وهم هم تعلموا كثير شغلات.
0: طيب شنو أكثر فقرة عجبتك أنت أكثر في هذا المهرجان؟
1: أكثر فقرة هي فقرة الفعاليات، لأنه نتعرف نكون مجموعات أوكي ونتعرف على بعضنا، وفقرة الكنيسة واللقاءات اللي يسووها الأخوات والآباء الكهنة كثير حلوة.
0: أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. نورتوا عن كاظم.
1: شكرا.
0: احكي لي شنو نشاطاتكم اليوم بالمهرجان لقاء الشباب أي واي ام؟
2: نشاطات حياة حلوة وعيش بعضنا، كل حياة نشاط شبيبة.
0: عجبتك النشاطات؟
2: اي عجبني النشاطات.
0: انت هاي اول سنة تشارك؟
2: لا قديماني
0: دائما شارك.
2: اي سنة وشارك.
0: كل سنة انت تشارك؟
2: اي نعم.
0: وكل سنة يعجبك تشارك؟
2: اي
0: دا تشوف مثلا لقاء الشباب هنا، المحاضرات الروحية،
2: محاضرات وصلاة،
0: الرياضات الروحية،
2: قداس وشارك، كل الناس صلون وياهم بالصلاة.
0: يلا نتمنى لك كل التوفيق.
2: شكرا
0: جزيلا.
2: الله قويك ان شاء الله.

لقد أثمر لقاء الشباب بحب يسوع ثمارا مباركة تجلت في قلوب امتلأت بالرجاء ونفوس تجددت بالإيمان وعلاقات توطدت بالمحبة والأخوة. نسأل الرب أن يحفظ هذه الثمار ويجعلها بداية لمسيرة روحية متجددة في كل عام، ليبقى يسوع دائما محور حياتهم ونور طريقهم. كنت معكم في هذه التغطية الإعلامية، أنا فابيان نؤيل عزيز.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع.
1: كنشد مطقسان وافد ميد أربيل مشلمين توقان ضمن طيانة بشيطة ومتقنين المهبختة أرخاثة مزدوقان قو صوران مشلمين معي قاثة دخوي شوثة ومخيان زوعة تقاروثة وسع عروثة ترميثة خيلة وتقنواثة مثقدمان بصدرة دنيشة وتسخبرت الزيديل واشنطن عراق بموعدة تقلد خميموثة خاثة وبريم تتعبرة مسخد يوماثة أثيانة مشدروثة قطريتة قو طهران المشرية شربت معي قاثة دمع براد هرمز ترامب بيدوثة إيران ويهوذ بقدان بثيخة الخيلة

0: ضمن فعاليات مهرجان الصيفي 2026 يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي دعوتكم لحضور احتفالية خاصة بأطفالنا الأعزاء، حيث تنتظرهم أمسية استثنائية مليئة بالفرح والمرح، فقرات ترفيهية مميزة وأجواء حماسية، إلى جانب هدايا خاصة لكل طفل على أنغام الدي جي، وذلك يوم الأحد الموافق 12 من تموز الحالي في الساعة 8 مساء على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، لنمنح أطفالنا ليلة مليئة بالابتسامات والضحكات، ونصنع معهم أجمل الذكريات في أجواء عائلية مميزة. الدعوة عامة لجميع عوائلنا الكرام، أهلا وسهلا بكم.
1: تمضي عقارب الزمن
2: ونسعى لهدف واحد،
1: نجتهد لنصل إلى القمة
2: ونجعل صوتنا في كل بيت.
1: راديو عنكاوة نبحر معكم
2: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
1: 97.7

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة، برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

خطر عالقلب علاقتنا حديث الناس قصتنا أنا وإنتي حكايتنا عطول ترن

طواقم صيانة مياه أربيل تنهي إصلاح خط إفراز 3 الرئيسي وعودة ضخ المياه. طرق المسار المزدوج في سوران تنهي معضلة الازدحامات وتنعش حركة التجارة والسياحة. صندوق الطاقة والتنمية يتصدر أجندة زيارة الزيدي إلى واشنطن. العراق على موعد مع موجة حر جديدة وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة. وفد قطري في طهران لنزع فتيل أزمة مضيق هرمز. ترامب: سأدمر إيران وأعطيت أوامر مفتوحة للجيش.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شعوتشی پوین شعا
1: يبرس قال دانكاوا التغدكثة لك قلبة قالوخ يديع عالناثا وقنتوخ لك بلطم لبا برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت

0: الثالث مخزون جوعان كيف قبلايا ممكن
1: هاي المره اللي لو خوخزون داخل بجواجة هون الثالث براخ براخ كيف مالا ديد بفيخلنا
0: ورا اشتي خي مامي دنجا خوليفا هو من طارب الناشي اشتي خي
2: يا لو نختوف المينيتو خمسو من كل ياد
0: اها خريبت هالقصة
2: ورا واها الروق بومر زي بقاتل لوخو
0: لا مريلا
2: هرادية جلدة
0: تبقى لاجوة كان بارب زيدين هلا

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: عنكاوا FM 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.